0: يجمر كله خويا قال لي يجي مع البيتي يجي ممهري نيرو أبن سرح نيرو يجي مع البيتي ما يشوه مع البيتي مسموته يجي ممرا وعلو مبال أنا خا سرح يقول لي كأبيلة خاني سرح أتوني لي بدرقي سوي أمني مزيئة أبزان دحا سرحاتي مالتي يجي تقدم ماشين عين براني بيدي حساب نيرو ماشين بزي كنت عطيني وياني مجمر تويان هجمر كله شعيه مزين كان ماشين بربينا هنا نحط مني نقدو نحنا سي تيتي تمسوال كوزسي مسوم عندك ناس دنير يوم ومولاد ناس دنير يوم كبزو بصي كاسين جايب قال سرح دوتو خينا سيسمعنا هني احنا هاني ابزو كله بصيهم كن ريوم كلنا كبزو بصي يوم نفسهم كيلهم أولاد بصيهم نرها لنا نحقص حقص نبل قعو قعكم زندك إن إنتان هاكم إنها نحقص بتعمي مسؤن فارس اللي دلنا
1: እዚ ኣብ መንጎ ዞም ዓይነ ስውራንን ኣሌቶምን ዘለዎ ጥምረት ዘግህደልካ ሓቂ ኣሎ ንሱ ድማ እቲ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ሂወትና ደሚቑ ዝርአ ናይ ምትሕጋዝን ፍቕርን ዝኾነ ክብርታት ባህሊ ሃገርና እዩ
2: ምስኦም ሙሴ ካልእ ስራሕ ዘሎ ይመስለኒ ኣነ ክሳብ ሕጂ ለሚድዮም እየ ምስኦም እየ በቃ ንኦም ጥራሕ ካትርኢ ምስ ስድራና ደቅና ሃማን ዳርጋ ኣይንፈልጦም ኢና ንብለሉ ግዜ ሰዓታት ኣሎ መምህር ጥራሕ ይኮንክን ኣደ መምህር ኩሉ ሓላፍነት ኢኻ ትሽከም መምህር ትኮይኑ ሓላፍነት ብምሉእ ናይ ስድሮኦም ብምሉእ ኣብዚ ኢና ዘለና ንሕና ንስም ካ ኣብዚኦም ስድራ ቤት የሎምን እቲ ስድራ ቤቶም ክገብርሎም ዝግብኦም ብሓላፍነት ንሕና ኢና ንሶ ድሓርቲ ተመክሮ ናይ ስራሕ እቲ ፀገማት ዝመፅእ ተለልዮኻ ሓንቲ ግዜ ዝተፈላለየ ፀገማት ሓደ ዓይነት ፀገማት ይመፀከል ሕጂ ንሱ ብኸመይ ከም ትፈትሖ ከም ትኽእል ብተመክሮ ናይ ስራሕ እንዳለለኻዮ እንዳተመከርካ እንዳፀረኻዮ ክትመፅእ ኢኻ ፀገማ ይፈጥረልካ እዩ ኣዝዩ ግን ፍቕሪ ይሓድረካ እዩ ስንኩል ከተኣዕሪኻ እሞ ዓይነ ስውራኒኻ ኩሉ ነገሩ ዕሪኻ ኣብ ስራሕ ክትሪኦም ከ ምሳና ሰርሑ ኣለዉ ንሕና ዝመሃርናዮም ምስ ምሳራ ስራሕ ብላይብረር ኣሎ ሕጂ ኣብነት ናይ ፀገም ናይ እዝኒ ከማን ኣለዎ ንሱ ከምኡ ከሎ ኢና ድምህሮ ነርና ብዙሓት ምሂርናዮም ኣብ ደረጃ እሞ ከዓ በፂሖም ሲ እንደገና ምሳና ክሰርሑ ከለዉ ኣዝዩ ዕጋበት ትበካ

0: أكثر حازخ إلى سممعته فراري من؟ أب تايلاند بستخايدة متقعتي فوكس برات بوحد شوعات سبات تغتيلهم زرزر زينام أب زواسمين أوكيح بحري أغلقلوت كدمة تمرتي نمسفح بزوات أمدب أب أحداري تبيت تمرتي تصابراني حد ورحي سلطنة سنممهر الناس غسما كابنو زباطاتا دبحا كرورا الشعب أفعبة النقفان زي تواتا ميتون سوسان سلستن حدستي ممهران بأربعة نحس تمرغن إتي بمتح ببارة منيستر تمرتن ناي سرح مشارختون زي توها بسلطنة وطن تمرتي أقابات مزنة تمهاري سرعة تمرتي ممهر كقبرو زقبو عطاها حزان نابيوتون كمون ميلاتات من للايت أقامات تمهارين أقدا سنة سلساو زمدنان زد تغالي لنيروم حلافي جنفر تمرتي زواسي مينو كيح بحري ممهر ريشيد محمد عثمان بوغانو اتسلطنة بستفرالي مخنياتات ناي قدمة تمرتي عدل كيرخو بزوز أنحو قالعو عب كبابي أمكم مهارو بايتاز فتر مخانو بمتقاس حبرت سبح فشا ولد خاب في الليل وعلاد هبو كهبو التحساسيبو منيستر تمرتي دكتور حليمة محمد دما بلجاتات كعقب كان زرقت اقامات فتح من داين معبالة تمرتي حقاز مخان بمتقاس ممهاران فلتقطوم نابتو مهارو بقبو كساقاقرون ملوء رؤسة متأمان زلوهم هتسانات كفريون عزها خيرام أبزو باسي مينو كيح بحري أب عامتة تمرتي كلتاشحن عسران حموشتن كلتاشحن عسران شدشتن بستقبر وفري كلتاميتن عسران حموشتن حدستي نوطاتات كدمة تمرتي تخفيتن عستات عستات تربعة الشحق ألعو عدل تمرتي كم ازرخبو سندات ينتصرم كبرات تخطاتلتي نبكال زين عمس انسقر أب نوزو باسن عفة أب عسران سلستن ممحدارات كبابي نزن طفو شماقلتات عرقي أب سرحوم زحقزوم أستمهرو تواهيبو وكل إيرينا محمد أي فرح نزل دالو واتساب للتعب تماريام كتعربيا
1: أو نقصة باسن عفا أحورة سب نزخ الصوتو كركرات بعركي أمدكاس نزو نطفش ما قلتات أبعلتا وصروحهم زحق زوم أستمهرو بحمش تنحسة توهيبو إلا ما نيزي أب عسران سلسة من محدارات كبابي نزو نطفش ما قلتات عركي زي توهب أستمهرو زقات أمو كركرات أب كبرتات حبرة سب مسارات بمقبار بعركي زي دكسلو تخاراخر تدما كبهالك جيزين جنزبين تناقفهم قداتهم بقرباز فتح لبايتا متتاحيم اتاستم روز حابة كما دبر بوليس نقزو باسن عفا اتو ارمياس حادقو شما قلتات عرقي نسي فيلاون قبناون قدات بقبو قلاليم ابا تحاحز ام كخطلوا زلوهم حقاو مسال المرادات ام كعبيو بمسخخار امون قف فردن عرق انزولو فللي تقنزيمهم رتعوي اقل قلوت نمهاب امرتي ام كسرحو تلاميم حلافي مكل خال قمان كوبرال عطو برهان حيلة بوغانو أمون قصوات زفت أروق رجتاتن كركراتن بفتحاو شمقلنا بعركي كدكسو تراش ما قلتات عركي وصان سلسخونة إتا أستمهرو أبز مدايزي أقداس نوتو اللو علمخانو قليتو أزاز مدبر بوليس نقزبا سنعفة مكتل تلانتا كفلة سفايوخانس دما عركي نخلو وغان زعقب زلاقف التحزر رقاقز كمون كرحنت بمفواس سنيتن حدنتن زوحس كابتم ان حبانو لومنك اتقالنوتن بعتب كن عايز قبا انن كبرتات كم زغانة حبينوم تساتفت بوغنوم اتاستمهرو ابت حاحزا قدياتن اقداسنا شمقننا نزوز انحم قنزابة زما ازنن تمكرو زدر عين بمخانو كتقالنت كهلوو تلابيم امن ازواسن عفا ابزر كبا عسران سلسة من محدارات كبابي بتقالالا 490 شما قلتات تروقحهم عماماتهم أمس اللسال يركمو
0: جنبر حقن سرعة زوا ماكل تحسس حقاتن ممرحيتاتن مكتاك وتصرها وسرحات يكايد كمزلو عبك عندما يمنفق كلتشعن عسران شدشن نزا سالة سلوم نتفتات بمتقاس حبيرو وكليرينا يوناتان عبيو بزعبازي زدالو زينا وزبزبالو ياسين صالح
2: شانفر حق سرعة زوا ماكل تحسد حقاقات ممرحتات النمكتا اب قدامت شدشة اوار حيال قطرة وصرحات كم زكايرة قليتم قزياوي حلافي نايتي شانفر انسبكتر ارايادان يوني ارينا ابزهابو حبريتا كابتر ريك سابسنة كلتشان اسران شدشان ابزي حقاو نقدي نايتي تقامنت على تزو وده حلقتي اداقاتاتن واقاتاتن كمون كاب حق وطا سرحو هنساتات بستخايدة نايمو قطرة سرح قد لازت رخبن تكالات تخصيصاً بتغلالة أستاد شومون تميلون نغفاكم التغطعاء أبريهم بزي كازي فقاد نقدي نزي حدسان حلاف ساعات كسر حاست رخبان تكالات مستن ليتاو تليتن ميزان باني زوغدلان تريت زي حلوان تكالات حبستي كمون زي مخني وسخ واغاز قبرات تكالات مشتن

عزني عزني شو شو شو ودناي شاي شاي هذا بر شو شو كبرى شاي شاي على خندق شاي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم في نشرة 5:30 أستهلها بأهم وأبرز ما جاء فيها. تخريج 163 معلمة لتعزيز خدمات التعليم التمهيدي بإقليم شمال البحر الأحمر. تنظيم دورة تدريبية بمديرية صنعفة لتعزيز تسوية النزاعات. تكثيف رقابة للحد من مخالفات القوانين واللوائح بالإقليم الأوسط. تحرير 308 رهائن ظلت 6 أشهر في غبضة بوكو حرام بنيجيريا. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين عسكريين كوبيين. وكوريا الجنوبية ترصد إطلاق صاروخ باليستي من جارتها الشمالية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. شهد إقليم شمال البحر الأحمر تخريج 163 معلمة جديدة لرياض الأطفال بعد إكمالهن برنامجا تدريبيا في أساليب التدريس استمر شهرا كاملا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توسيع خدمات التعليم التمهيدي. وضمت الدفعة الجديدة معلمات من مديريات أدبحة، قارورة، شعب، أفعابت، نغفة، حيث تلقين التدريب في مدرسة الزبرة، وقدمت بالتعاون بين وزارة التعليم وشركائها في مجال التعليم. وتناول البرنامج التدريبي إعداد الخطط الدراسية وطرق تقييم الأطفال وإدارة الصفوف والأساليب التربوية الحديثة وآليات التعامل مع الأطفال، إضافة إلى التعرف على المشكلات التعليمية والسلوكية وأهمية تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع. وأكد مسؤول فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان أن البرنامج يهدف إلى توفير فرص التعليم قبل المدرسي للأطفال الذين لم تتح لهم فرصة الالتحاق بهذه المرحلة، داعيا المجتمع وأولياء الأمور إلى دعم هذه الجهود وتشجيع الأطفال على الالتحاق برياض الأطفال. من جانبها، أوضحت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن تطوير قدرات المعلمين والحرص على إيجاد حلول للتحديات التعليمية يسهمان في الارتقاء بمستوى التعليم، مشددة على أهمية نقل المعارف والمهارات إلى الأطفال بصورة فعالة وبناء جيل يتمتع بالثقة بالنفس والقدرات اللازمة لمواصلة مسيرة التعليمية. وتشير البيانات إلى أنه خلال العام الدراسي 2025/26 تم افتتاح 225 مركزا جديدا للتعليم قبل المدرسي في إقليم شمال البحر الأحمر، ما أتاح لنحو 14,000 طفل فرصة الالتحاق بهذه المرحلة التعليمية. نظمت في مديرية صنعفة في 5 أغسطس دورة تدريبية استهدفت لجان الصلح بهدف تعزيز قدراتهم في تسوية النزاعات والخلافات المجتمعية بالطرق الودية. وشملت الدورة أعضاء لجان الصلح العاملين في 23 إدارة الضاحية، وركزت على تمكينهم من معالجة النزاعات بالاستناد إلى القيم المجتمعية، بما يسهم في توفير حلول قريبة وفعالة للمتنازعين ويجنبهم الوقت والتكاليف المترتبة على اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية قضاياهم. وأوضح السيد إرمياس حتكو من مركز شرطة مديرية صنعفة الذي قدم المحاضرة أهمية تعزيز معرفة لجان الصلح بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند التعامل مع القضايا، داعيا إلى التمييز بصورة واضحة بين القضايا المدنية والجنائية. من جانبها، أكد مسؤول الوقاية من الجرائم العريف أتو برهان هيليه أن أعضاء لجان الصلح يؤدون دورا محوريا في احتواء الخلافات المجتمعية وتسويتها بصورة عادلة، مشيرا إلى أن مثل هذه البرامج التدريبية تعزز من كفاءاتهم. بدوره، أشار قائد مركز الشرطة مديرية صنعفة نائب الملازم كفلة تسفا يوهنس إلى أن الصلح يمثل أحد أهم القيم المجتمعية التي تضمن حلولا مستدامة ترضي جميع الأطراف وتسهم في إزالة أسباب الخلاف وتعزيز روح التآلف والوحدة بين أفراد المجتمع. وأعرب المشاهدين

يشاركون عن تقديرهم لأهمية الدورة، مؤكدين أنها أسهمت في توسيع معارفهم وتبادل الخبرات المتعلقة بآليات الوساطة والصلح، مطالبين باستمرارها. توجد 490 لجان للصلح في 23 إدارة ضحية بمديرية صنعاء. أكد فرع القانون والنظام بالإقليم الأوسط أنه كثف أعمال الرقابة والتفتيش خلال النصف الأول من عام 2026 في إطار الجهود الرامية إلى الحد من مخالفات القوانين واللوائح. وأوضح القائم بأعمال رئيس الفرع المفتش أرآيا دانيو أن حملات التفتيش التي نفذت خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2026 شملت مكافحة التجارة غير القانونية ومراقبة السلع منتهية الصلاحية وضبط الأسواق والأسعار، إلى جانب متابعة أعمال البناء المخالفة للقانون. وأسفرت هذه الحملات عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المؤسسات المخالفة وفرض غرامات مالية بلغت في مجملها نحو 8 مليون نقفة. وأضاف أن الجهات المختصة اتخذت أيضا إجراءات مالية وإدارية بحق عدد من المنشآت التجارية التي لم تجدد تراخيصها أو خالفت ساعات العمل المقررة، إضافة إلى مخابز لم تلتزم بالأوزان القانونية أو بمعايير النظافة، وكذلك مؤسسات لبيع الحبوب ثبت قيامها برفع الأسعار بصورة غير قانونية. وفيما يتعلق بتطبيق قرار حظر استخدام وبيع الأكياس البلاستيكية، أشار إلى أن الرقابة في هذا المجال تواصلت بصورة مكثفة، حيث تم خلال الأشهر الستة الأولى من العام ضبط 40 مؤسسة بحوزتها المادة المحظورة، إلى جانب 15 محلا لبيع اللحوم ارتكبت مخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. كما تناول التقرير أوضاع الحرائق في الإقليم، موضحا أن النصف الأول من العام شهد 54 حادث حريق أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، إضافة إلى خسائر مادية قدرت بأكثر من 35 مليون نقفة. أوضحت مسؤولة مكتب التعليم في مديرية مندفرة الأستاذة بلالي أرآيا بأن المشاركين في حملة الطلاب الصيفية التنموية يواصلون تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة. وأشارت إلى أن أكثر من 1200 طالب ومشرف يشاركون في البرنامج موزعين على 16 موقعا، حيث ينفذون أنشطة متنوعة تشمل حماية التربة وحفظ المياه وغرس الأشجار والمساهمة في برامج السلامة المرورية. وأكد المشاركون أنهم يؤدون المهام الموكلة إليهم بروح معنوية عالية وتحت إشراف المعلمين، مشيرين إلى أن البرنامج يسهم في تنمية روح المسؤولية والعمل الجماعي، إلى جانب اكتساب خبرات عملية تعود عليهم بالنفع. وفي السياق ذاته، يواصل طلاب المرحلة الثانوية في مديرية نقفة تنفيذ أنشطة مماثلة بإشراف المعلمين والمرشدين الزراعيين، مع تركيز خاص على أعمال الحفاظ على المياه والتربة. وأوضح أحد المشرفين الأستاذ جيم الصالح أن 370 طالبا يشاركون في مواقع العمل المخصصة لهم وينفذون المهام المقررة وفق البرنامج الموضوع. يذكر أن الدورة 28 لحملة الطلاب الصيفية التنموية انتقلت في 6 يوليو وتستمر أو انطلقت في 6 يوليو وتستمر لمدة 36 يوما. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلنت نيجيريا تحرير 308 رهائن اختطفتهم جماعة بوكو حرام قبل 6 أشهر في ولايات كوارا والنيجر في أقصى شمال البلاد، وهي أكبر عملية إنقاذ في يوم واحد ينفذها فريق أمني مشترك، وفق ما أعلن الرئيس النيجيري بلا أحمد تينوبو. وقالت الرئاسة النيجيرية في بيان نشرته إن القوات حررت 163 شخصا اختطفوا من بلدة وورو بمنطقة كاياما بولاية كوارا، تقع على أطراف محمية بحيرة كاينيجي الوطنية، إضافة إلى 145 آخرين من ولاية النيجر المجاورة، وهي ولاية تقع شمال نيجيريا وتختلف عن دولة النيجر المجاورة. وظل المختطفون محتجزين منذ فبراير الماضي بعدما هاجم مسلحون من جماعة بوكو حرام بلدتهم وقتلوا ما لا يقل عن 170 آخرين في واحدة من أكثر الهجمات الإرهابية دموية خلال العام الحالي. وقبل شهر من الهجوم، اختطفت الجماعة عددا غير محدد من الأشخاص من قرية كاسوان داغي في ولاية النيجر المجاورة، كما استهدفت في هجمات لاحقة قرى عدة في المنطقة نفسها، راح ضحيتها عشرات القتلى.
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة تستهدف وزير القوات المسلحة الكوبية الجنرال ألفارو لوبيس ميرا وسبعة أفراد آخرين وخمسة كيانات مملوكة للدولة بزعم تعاونهم العسكري الخارجي وشراء الأسلحة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: هذه الإجراءات تستهدف كيانات مملوكة للدولة ومؤسسات عسكرية ومسؤولين في وزارة القوات المسلحة الثورية ممن انخرطوا في تعاون عسكري خارجي وشراء معدات عسكرية مخصصة للنظام الكوبي. وتتهم واشنطن الكيانات المرتبطة بالدولة التي استهدفتها العقوبات الجديدة بمساعدة كوبا في الحصول على أسلحة من دول تعتبر معادية للولايات المتحدة بما في ذلك الصين وروسيا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كثف الضغوط على كوبا في الأشهر الأخيرة حيث قطع إمدادات الوقود عنها وهدد بالسيطرة على الجزيرة، وحذر خبراء أمميون من أن العقوبات الأمريكية قد تدفع كوبا إلى انهيار شامل. أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل قصير المدى باتجاه بحر الشرق. وأوضحت الهيئة في بيان أن الصاروخ أطلق من منطقة وونسان الساحلية شرق كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن عدد الصواريخ التي أطلقت لم يتضح بعد. وأكدت أن الجيش الكوري الجنوبي عزز إجراءات المراقبة والاستطلاع تحسبا لأي عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية ومواصلة التنسيق الوثيق وتبادل المعلومات ذات الصلة مع الولايات المتحدة واليابان. ويأتي هذا الإطلاق بعد أكثر من شهر على آخر تجربة أجرتها بيونغ يانغ في 25 من يونيو الماضي، وشملت اختبار صاروخ باليستي تكتيكي ومنظومات جديدة لإطلاق الصواريخ المتعددة إلى جانب أسلحة أخرى، وذلك بإشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. في النبأ الأخير، وصل رئيس حكومة ميانمار مين أونغ هيلانغ إلى تايلاند في زيارة رسمية قد تمثل خطوة مهمة في مساعيه لاكتساب الشرعية السياسية. وتشمل الزيارة الرسمية التي تستمر يومين للرئيس مين أونغ هيلانغ اجتماعات مع رئيس الوزراء التايلاندي أنتوني كشيفاكول ومسؤولين آخرين في مقر الحكومة، إذ يتوقع أن يوقع الجانبان عدة مذكرات تفاهم. وأكد رئيس الوزراء أنتونين دعم تايلاند لتعزيز تعاون ميانمار مع رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان، وشدد على أن البلدين يدخلان مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية. وأوضح أن تايلاند وميانمار ستعملان على تعزيز التجارة وتوسيع التعاون في مجال الطاقة وتوطيد الروابط الاقتصادية الثنائية. ووقع الجانبان أيضا مذكرة تفاهم بشأن التعاون العمالي. سيدتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. تخريج 163 معلمة لتعزيز خدمات التعليم التمهيدي بإقليم شمال البحر الأحمر. تنظيم دورة تدريبية بمديرية صنعفي لتعزيز تسوية النزاعات. تكثيف الرقابة للحد من مخالفات القوانين واللوائح بالإقليم الأوسط. تحرير 308 رهائن ظلت 6 أشهر في قبضة بوكو حرام بنيجيريا. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين عسكريين كوبيين. وكوريا الجنوبية ترصد إطلاق صاروخ باليستي من جارتها الشمالية. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: Hi, I'm David Rush, and I'm about to attempt the world record for the most consecutive axe juggling catches. You heard me right. I'm going to juggle three sharp axes without dropping them for as long as I can.
1: David Rush mezgabat kibro san Guinness kilal kollo sumu bitedagagami yuzitswa'. David abt mezgab bitteflali nitfetat stemezgaba amerikawiyu. لعل 350 مزجبات بمسبار لعل بليون جزي استرأي فيديوهات اللوو ديفيد حنت زغوم ابشكلتا انا زوره شغور ويروق قلب ابز فتنلو غزيين بار زي حسبو نغر زغاطمو اب قداماي غزي فتنو شفاشفت عينو نريدو بزغن ايدو يهابن كال عين سالساين غزي فتينو اب سالساي فتنه بمعوات لتتتحيزز نبره مزغب بوقعي سيرو
2: هولي مولي ستارت

0: want him dog.
1: What?
0: Technologia.
2: Technologia.
3: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. ABCDEFGLUNRAKB. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ABCDEFGHIJKLMWXYZ. بسم الله الرحمن الرحيم. انجين تاك. بسم الله الرحمن الرحيم. ABCDEFLUMKE.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ.
3: ABCD
0: E.
3: A B C D
0: E F
3: G F
4: E F
3: E F

0: بمعلتي دس هيدا الكان لحن لأمك
1: هدي اللي بالك نكرك هاي هاي التوخ
0: راح أكمل أجري في المتين نيكال قاتس بيين وغير الله
1: الزقات أنا حدا قادينا عنه لو على انتين ديف أنا نسخن ترحينا عنه خلطة زقات أنا حدا قام عرق لي كبير مغانون هاي تفاقة كان غو
0: مايك انت يا خان الزربة أقول لتم لله تقل كانت الزرب
1: ده عنزين حزرهم حد عمام كوهبك اي اذا حاسي بي زلو عمام او ريدي عدي بي نعاقا قعشي لازقورة زلو خي
0: انت ايسو
2: مستمر سلام اخليك تقبري اخي
3: انت ايسو اقمالو مدبات كاتا سريك اي اقولو اي شقرا كان اسمع با كم زيدر فلي يكون اوي
2: دافي عافية سمعني أبز ما أخلص وكدر فيلك
3: أنت حتى كمان مودي
2: جمري يا مودي لخلي خداي كدايك أبز ما أخلص أبزي أختر
3: أنت لحن كسيلي بجا
2: مش اوه ده حقنا كم هيك انا
3: ريتك
2: اوه ثانك يو يا الله لا
3: دمك خلنا كان حد شيء
2: اوه هلا هلا الشرح هلا تودي على الحج حرب حرب ايه قال مو شاستي
3: حرب ايه كان ده تذكر ابو زغا
2: نزيه هرك زيد بسكولا بحسبريني
3: هو كغير متا اكلس متا على نختي ديا تصي ما سلامي لا زيد ثلاث
2: حجي لا تترغيب
3: كم زي فلت اصابات قال خمس غما خمس لك مره يمكن زبوا حجي انا اخر سلام كتب لي قال لك ما تني امبر مس ازل غني نغرك كاي كلي حجي كم زي عارك قال مسيلك بطن

0: 톡톡이 나와.
1: رجع خالد سرعه
0: با كابتن العلا اي كتصنا ينبر والله ما جميل يعني ما مسلم
1: تتردي كده هو
0: زخوان هردي يتقال لك هاي بلين اندي كنا سلام انت يا خالد ليتات كاب قلت زي تسرع
1: سليلة كبلك زي كونه كتم بندي

0: اي جدو كم حد يركع
1: ثوري سلام باخو من قبل
0: بريزر عجري في هذا زرب بتروح زدر هلو خاصة
1: بتروح زدر ده خمي
0: بتروح زدر ده كل توردات ما تجيم تيم تيم سكت قاطب صراحة شكل تيم تتعايدة ببرجر ناس تتعايدنا بلعب
1: ترى عجري في كده تقاطب إلكي
0: ماني لك صراحة أنا من جمارنا كفتون قلت من بلعب قمت
1: إيه أنا تجارة هتصلني فلت نتخيلة
0: ماني لك
1: ترى
0: نت كيف زلو
1: تبغى عنده زول قطع جرك بعد كذا سلة
0: أنت أنا شحوم ده هاي تخو بحر ما عطرهم حزنات في الطريق
1: أتهم كي أخي أنا هذكرك أخي ترسي إيه لين تأخي سلكي
0: أنا فتوه أرخن تستجد ديسك هذا حتى لست يكوني خليلها
1: سابري تكبر لي تانكي تبغى أكون أنت ولا ييت أنت أنا قد في عنده
0: أنا كوريتو يا هبة دعرك أسلينا خمس ساعات تقلو له زل غازي تقل القلب
1: تاخي كيف تهمت لي سمعني تقبر لي طوانك تصبق أكون أنقن بلا على أن تكباج أحسن ما عدلني أي تباج تقول لي هرى
0: هرى حاول أجوه زلك خاجو قنا أي زل زلك مورا القر
1: لو هانتي كون قول على طواني لك
0: إيرا لي
1: دا غيرا لك إيرا لك رلو زي الوان كده موبايلك ما دي خير هذا شدر في هذا اسمه

0: Jako?
1: Kde fakt byl ten Xany?
0: أنا كنت أحسك زارب كم أفكرني.
1: طب أنت خم بقدر فني تأيرك أتاعك ميري تخلني.
0: وما أنا كنت أجمي سمعني لك له.
1: هرين ده هقتل دليخة.
0: أنا.
1: ها. ها. ده حبك أبو زحيت شكله. ده حري حتى بزعبه خزيف الوقت كله بزح حمني حري. ده كان بجهر سني.
0: أنا كنت أدم بيت فتني.
1: فا.
0: ميكو ميكو ميكا
1: اوف

0: ثلاثة صباحي
1: فتحي يوم ما خالق تفتني لي تزرى بخا
2: هو تمي كعلق علي
1: انبي كي تحسبوه دحر حجة غازة زرى وازي اقسم عايدة لني
0: بقى اخيرو امال سخو الساعة
2: هو
3: محراتي يا وردلكي تاي مخدر لكينا
0: مخداتي سمع قول عايكم نعمة

0: رزق داي
1: أسمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لبرحمتو سرايق الأمتو
3: يجب وطعميتو تقوم حقاقيتو.

0: أنا سلمى ولد آدم لحرتم فلاتم أنا أتقبب يدبو شي متي تقبش على حول عد سلمى أبشغل كمل مال أمركي إما الدهرنا دراستك تعرفت الليك يدبو حفرت كل دهر أقولك إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلي ما يهي مما صلاة قبوله استغفر الله العظيم استغفر الله يا رب سامحني.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا عليكم السلام نجات.
1: سلمى ولد آدم العماس حق ودقم كفو عالك إيه إن شاء الله عودت وسر قلت
0: ما تعودت ليك حولت إلا فاني كوات بيني عالكي
1: ما تبلي ترفت النيت أي تبلي
0: أترفوت من لبلوكي التترجق نوسق التآمر يلا بكي مال هي شيتها أدم من نبيلكيني هيتا لكن في ناتاتكو من اللي يذكر انكر دقليتو بس ترجقت إيشك التآمري
1: كم تيرتكي
0: تعرفت اللي كتير تن
1: سبب
0: دراستك دهر سبت قبت ابقى ترفام كلينا تيرتني إلا شنربنا إلا إدراسة رأيكي من إلي زنبي أبيت ترف ميدان وسأمرتي اللي يكون نجات حجي
1: تحن سلوم حجي أبشركي تشاغليني أنا دليلي تأصفي إلا ما قلالت نصف وقت داوية قدري
0: ابكو فوق داوية نجات وقتش أنا بدير ترهي كوبو أنا خلاص أزقم عيال وسيت ناس قاكو مامي
1: وقتي قيسة من كيني سلومة من كل اللعبية ولا للدهرة لعري أبو لي مامي وانتي هلا تعرفات كل اللي عريان بس انتي نوس كنايس كنيات ومت بقاس ليت على حزة
0: بكفة وبيعت عريان نجات وقلن أسكت عاريه منقتل اللي تصبرني خلاص أنا بس قمش قاكو كين بليني منكي وقتشين وشت الهيكو ببرحيات الهيكو
1: كم سوليت بلي سعيد حقوق بغتكي كل يتعريني أبشرك انت بقاسي وانا وش أصديكي
0: كتاج بدرس نجات حجة وكوفة تصديني
1: البرنامج ناي عريوت أو ما هين الدراسة ناي عبيه أيوة. ناي مسسجلي ودي بدرسي وأنا هين دي بيت ذاكر مسلك مشكلة تلبكين وش بلاستيكيتو
0: كريشاي اللي تكبتني تبي نجات حجة برنامج بعد واحد اللي تكبتني يكون
1: إيه سلمى إلا سؤالي اللي تحزية كفوكم انت فهمو قلبها أصرفي
0: كلاس دحين بس الحساب دي بوته
1: الحساب دي بيكوني سلمى أزا سجلوا فجر هي أنبتي أزا لكن سلوما حجي إلا نجاحت حتكون من اللي هتكي مثلك أبرنا مش بون قد السماعات قتلي ألا تبون أيها لما شكل أستيكي
0: عند حليف ستي نجاحت حجي نوس أنا بلك اللي كأبا ولف وبحر وقت إلا الأشي رأيك تفاكا كمني أزا لألا تلبون دي بلها لقلك وأنا أساد لأغ رح يدلكيته
1: ألا بل سلمى ولد آدم ولد آدم يا ولا لي تسحق وتداقم يا ولا لي
0: حكي نجات يا ولا لي سكر نبات يا ولا لي هذا سعبت انسان كيف حليت تسيّل أفوتاي لي على تقرب انت زي
2: كذا دم الله يكمل حق ورب حق ما أنا لا عمور لا بلغ النطمة
3: من إذا أقول مش قانا كذا يوم
2: وهاك جلا وهاك جلا سمعنك بي حتى الأولى تحت كلا سنت لا تهديك وما قل دراسة كرم ما تعتليت يمكن
3: أيوة مثل إلا قدم دراسة أجروز نعيش رودت إن درسها مدرسة نا رودت إن درسها
2: أبي
3: قل أدرسها ما تعتلها
2: أيوة
3: مثل ما تعتلها
2: ما شاء الله وتبارك الله ما شاء الله وتبارك الله كبقى يعني قبل أدرسوت قلت تدرس ما تعتليت
3: أيوة
2: والله فدبت كمية فدبت حرريك يعني حكومة برنامج أدرسوت قلت تتحايس وقلت أترد إن تبي سنتقدمها ليت ما شاء الله وتبارك الله رأيك ومن قبل كمية بس يعني لدراسة من أساس يتبقست من قبل كل رؤوسي نافعني
3: أمان كاتو مدرسة زمنا لقبت حاجات من أساسا البقسات من قبل إيه نفعني اللي كل قريات وعن كلات استبدوا إلى هلا رودة أقروز قدم دراسة
2: أيوة
3: قل لأجنيتنا سنة قلهم فعوض
2: حقيقة حقيقة أساسنا يا حري هتوتو قد تأمر كميت لجنا يعني منو إشو دي بدراسة لبا من قبل لحنقولو فايح كميل فايح ولا حربو لو بوني فينو قبل ما شاء الله وتبارك الله فينو قبل كميل ها هذا سمعني الا ولد حتكا الا ولد حتكا ام جنيت اقروس تمام لا جنيت من تعبط طولا ولا بصحيح انا قلت له برامج اللي طال حياة
3: والله تم حدوثتها
2: ايوه
3: بصفهمتو
2: ايوه
3: انت درسين ديكون لا جنيت قوي حديقو

0: بيله يعني.
1: ايه
0: ولا تحطوا من عرف ما ذات الحالات اقلاء السله.
1: اه
0: ولا تحطوا مي حمقت مطيت كلا جنيه سنة حق فتوم.
1: ايوه
0: اللي حسان الريقة مرة فداب.
1: استاهل استاهل والله. سن فدابتو اللي فدابتو اللي بس ومسلسل نيتو ويا ريت لقدام كله يعني كم سولو قبي. أيوة أيوة أيوة. يا ريت لقدام كم سولو قبي. انت يكون ريقة كم اللين اوالد انسان بسبب بستن من اللي برنامج اللي تعرفات كم هلايات امر
0: سبحان الله. هذا الحداد هذا هي قام ساكا اللي روداد اندق سكر ايكوه من قبي. ما بسن اوالد انسان شاق يا ديو. انا سبعات قلمي شاق ديو لسبب مين
1: قلت لي الا انتك ويت سانك تاعوكا ما تنمامي لنقوش لجرز لطبايعو ومحزو ومأبي تنسن امراه وسن صبطاه كوبوت لمن يوم من كوال على لتحري ابو لها لا كمل
0: الا ما انت والله
1: ابي
0: بكدي من قبل هذا.
1: ايوه
0: كم امهاتنا نا يبدير
1: هو
0: نضحك فياهو
1: اها
0: اسول للالي اسول للالي اسول للالي تيبون التالي اساكم نمالي اللي نوشاي قلبي بكي من بكايو حلايو فتي اللي نوشاي قلبي بكي من بكايو حلايو فتي انت البلا لحالي اقول واتعساهو ولا تعزمهم
1: ولا جلال حنا نواصل ما هتاق مالنا لريك لالينا يا ري سنه تاتك دي سنه تاتك اقل مي لجنا يعني بكا من قبل ازماهو وسافرة من قبل ابلعاو وطمع من قبل اساتيا وشينا من قبل حتماهو انت لكن يعني اللي كل يكون مي شتيت ان سبا سباتك من قبل يا كفت اندهبكا وزنات مامكاتو او ما هي شلوت اندهبكا وغروس ماركاتو
0: هلا اتوم بدي
1: هاوي هاوي ساكت يكون والديت والديت
0: بس والديت كل تصور.

0: بعيا شغل كفاجي يسجل كلو تدعوات اللي كمامي كان هي بس قلي سديكا قبل بس سديكا نصت قوي دي بي
1: شغل ده انت قولون قيسلا حتى دي بني تتاقع كمال بولا يوم عامد التلك رمزا ما عطتنا ليت مسلي عاد بتكريت وقلت سديني
0: عاد كين
1: ايوه مدرنا يا حارس فيحز عطا مثبت لنا ابن ابرا الاسادة وشغل كين ابن السادي وتدالي بس انت
0: زهره ليت ولا مي
1: زهره ما ليت لكن كل مره زهره لا شغلت ليت اكتب لي 100 سنتيمه يوم عامت من نبرا ناي مدينه نبرا نايبر وانا حارس كنت جربيت
0: ايجا بيكا بابور بيلو ابونا ايجا بيكا بعيال انا حساسيه كت امر مامي حارس وقدم بس كروسي قدرانا
1: سلمى لا تقدر تودي اللي مثل مدينه لازمكم منه اتواقع نايم منبرت نهدقي حر مدري لي ماشي على من اللي مدري قرنا الدفاع ساجيت ولبو وحمام ولبو انا وزهري عامت حوزامت كلنا المكلنا اللي اما ساماس لازمكم منه بقسي تالي
0: ابعيال انا بس يجيس برنامج وعزابطت ليكم
1: انا اللي امر برنامج قمت صبتي وحر اللي امر برنامج تتبين لك
0: برنامج دراسته انا من مساني تقرات رفقه انبال الا مهنه لمكياج درجت وقلنا دراسه سبت قلبي ديب ال مؤسسات ومكاتب ناي حكومات وناي بعتها قلت هي قدركوني واللي محل قال لي قلت كحز ليكو وانت هي قلت زينيتو
1: هلا سلام اللي كل سنين نتنبرع لك يوم انا سدايتك تحجوز اللي هو كم سنه بكو دراسه فقطك هذا سمينه دراسه سنه حاريت من نشؤ لنا بعتكم عقبالنا دريسه هذا كان مال بيليك يوم عامت مسوي قلنا كريتو دالي
0: انا سجلكو وانبطكو ويقيسني برنامجك بس قيرو
1: انا برنامجي اقلك يغيرون البكليكو حره هي اني تجيزكو بس تسجلي ايش عقد انت مامي
0: كعقد من دراسه كرع دراسه من دول اكيد قبل
1: عقد من دراسه كرعني لكن قلت امري انا والامريكان مسني يتقمي كيف على كيف تتصرفي اذا قلت تجيزي بيكو قلت تجيزي تدالي اتمم كلك يا جماعه كلها سمتوا هي
0: يا يوم حاله تلا انا مو وديكم بل درست به قد درست من قبل كل وديكم لحن لحن ولا توي
2: هليلو ليلنا وللينا ليلنا وللينا ليلنا وللينا ليلنا ولا سباك لقينا ولا سباك لقينا تماسلكي رينا تماسلكي يرينا ابويا وابوكي كلوت لنا شقاناتهم اتجهلت متكي سراي الا قوماتهم ايه قليلا ليلنا

0: استنى وعلام.
1: مرحبا.
0: ها بعيال تأخركمكم؟
1: لا لا شفاكي. أيها بنت عالكي.
0: أنا بس دراسة سجل قاسية عالكو.
1: دراسة إذن حق الكي. سنة حالي درسي إتاي بيكوك أنا. أفيد برسي. قل كتاك لي كمان.
0: أنا بس كيني قيسنا بعيال قل درست بي لك كمامي.
1: سالب سالي تبدي سون. إلا لبلك اللي قدي بهدكي. يوم عامل سدايت كنت حجوز ليكو أقلت تزديني تبقسي بيلك مامي من دول تزديني تحت ليكي من دول تزديني تو أنا دائما قوماتك أسمع وتليكي وقوماتك قلت أقرر هذا من إلا وحر أنا

0: قمنت كفيك خلاص لما تصلي سامن دالي قلت لي قسيت
1: قبلين اي بكر عندي بيد راس حدا قني انا نوس نسعر ولا نواي ولا معر حشيشه بس يتفتيو انا تلا كان سديكه نوس مني تامنني ورقه بس اجلك هلاته
0: حشيشه يتفتيو الا ترى ما انقطع لدراسه نوسو كان يجي يجي بمسكك تامري انت ولد حور العين انت وانا وزهره من مرك الوقع هنا مش يوم عامت حساسيتي يكون ارفع رقي تطك قلت لي قيسيت قلت لي قيسيت بلك ليكم
1: جوانا ميدة ما حالتا دي بذكاريكم انا بس كل رؤسي يقيس الا ودالو ده
2: السلام عليكم عم تجوكت
3: مرحبا عليكم والسلام
2: مرحبا
3: ابو ارهش هلال سنفالو عدكو فهلا سبقون واي ومدرو واقوى اروح لبي
2: سنيت كرا كل قروم هلا موضاي ابدلالو جاردين سفلو الكهلا اكلوا كدارو
3: اللي تلام انا اقول له ارهاب اكيارو حليم مطيق فالو جاردين تمسفل لي نحل بيه
2: عم تجوكت لمبروكت اترشح دري اقل تحرسي ام حرشة وسلوكت اتقابل تجندلي اقل تعقبي من حراوية وعن ريت وشلوتت نوسك شارعي زرعي واستي اقل تأفر فواكي وكدار دبت باميت وملوخي يبلك لجاردين
3: الا دقلو غراج تولي انت ارها من كلهم حوكا وحواتك ابدأ اللي بابوك فقرك ابويا دافي دفقت افيات على رب الرحمون
2: عم تجوك تقالا ادقل اجليكو بامان اتهاقليكو أبي حدار دي بأي هلا
3: أحسين سوفور هلا دحنكات انت
2: كالاس حق سوفور هلا لجاردين بقوا نوسكي عقبو وهاشم برافاي وديديبو كبوت مية ابلكم الليكم
3: سمع أول هاشم برافاي يكون برافاي تبال بروفيسر تلوالي قلت أمر وانت عقل تقيستو جاردينكم عقبوت مية
2: أنا ديب إنسر دراسة تقل التلاليت
3: دراسة لا تأكيد يكون لكن اسك أب حسين متي تأكان كاتنا أحبلك اللي
2: أنا بس قررك دراسة تقل التلاليت وبلك لك جاردينكم كلاس حدوكو أنا مع السلامة
3: هي جاردين إسكا بحسين متى ترأسكا هلا ترأسكا كل ولا تقبأ ديبكا قدودوي مبلها تقول بلا كل رأسه دي قدامي يسمع منكر جاردينكم كبوت
4: السلام عليكم عم آدم
5: مرحبا عليك السلام مرحبا رشاي تفضل أرحب
6: صباح الخير
5: صباح النور كل لكم
6: السلام عليكم
5: اخبارك
6: الحمد لله
5: حمد لله كل لكم
6: الحمد لله ما شاء الله كل لك معافيتكم مكم شغل دي وكرمكم معلش
5: مشكله دي كل شغلنا وسولتنا وتفضلت نقدم هذا من امسك من طلبك
6: طلبنا اي نحكم حقوق لك ارجن ايو قرتكم وادي لك عماد
5: هذا حان خير بتا ان شاء الله طلب خيرته
6: عماد والله الا سلمى كده انتم قايومي انتم دولتا كوس اوروبه الشلتف وانا ابلس واستحمل تحللكم اذا لكن ابزحتوا سبت الليت ها وولدكم سبتها قلت انسحوا وقوم ما اشتقت تسمع قلتم كوره ما اصكم اللي يقول عنكم
5: ان شاء الله خير ما حصلتكم
6: كم سلسيت وبسا قوم ما اش سمع بيه وبالسبب لي اتفنجينا اخي ما قرح كلو هلا انا يوم عامت السدايدك حقوز ليكو مسليك تذكريت سكعد ها كرمنا يوم عامت مسلق ان حالفه دي عد برنامج جديد لكم اسكو وهتا انا لي امر برنامج اولس اطلق صرحتني هذا انا يتكرر كله كله وتبر الله الا قبل الله ايه قلت اشاو كانت عماده
5: بخير قدر بال ان شاء الله قال برنامج نو سمتي ميزه بلاك عليه
6: برنامج انا دراسه دي بس سجلكم وقل درست ويغيست بال
5: اه دراسه لك بلا عباد دراسه لها اكيد يقطع ابوك لكن سفر عصبت انتم حنيتنا اينا كتت بهلو اندت قاميكم وتحيس تحمق تبلو لأولياتكم من فرق الحيس حرت فنجيكم قدامي تقاتو واللي تبلني ليك هي فنجسيتو بس مدير على وهلا طابوكات
6: ابي ادم انا قدم الله نايه تقبل بلاينا كل كل وتلبز هي اللي يعرفه اللي هي واجبات رسعيه وما تهينا بل بدا بقى قالت لي كنت كل كل حين قاقيها بازحة دحنا يكم عم آدم مكورة أنا تحللكم هنا خلاص
5: دحن تلا مكر لها مكر لكن انت ما تعبوك كم مقعد عميد كه تحمل وكهلب له انت تعبي وانت تحيس وتامه هم بلا حفانات ولا متهياف

0: سامع عيبتها على بطا أبوك
1: أبي آدم من يسامع تعبنوا سعيبتها ليت أذن مش ليقلت تبقس مكورة واضح عنكم مع البكين
0: أذن عقل النساء متقبل ليك أنا يا ري أمري شاي يحفون هلا يا رب لا سلمان تامنوا اسكا سبيروا عقل كريت عشان
2: هلو حسين هجيا يلا لا سامعوا ليكم تا حسان جاردين ترق أبليو أبلكم ليكم شاف قد عقبلو شاف قد مطو
3: دعانتو دعان سامعك ليكو لجنا علوة إدريس تابعو وقلي بولو توقل هاشم ما يعني تبقس بيلو تبقس
2: هاشم مثل جماعات حتى سافراي هلأت بيت بلوكم الليكو جاردين بس مسأتكم قان حتو الليت أب حسين يتتأكورا متأب لكم الليكو
3: سن سن قلمسا تقلمسا انت بس يتتهلقي أهل بدير أملوتو دعو علي دهانا ده حساب قيل تكلس منك هجر يتبالي محسين هيا معال بكيت
2: معالكم لسنا بس شفقوا شافقت متأب قدم شافقت شافقت متأب حسين
0: يا سلمى
2: حالة
0: اللي تبلي الليكو كل رؤسي لك بانو هجيعيكو اللي ريشاي كم إلا أنك هلكيتو وكم إلا برنامج كتليك كم على كل الأمر وانتي ما يتكويو أزاي يوم عمد حقوتيش إنها تكهلا جلابون دتبي اللي برنامج كيزومنو وتبسكت كبقل
4: حالو أنا مدول أبيكو لكن أنا حساسية سن تردد وأكيد الليت إيه وان بالهامة برنامجنا دراسة أفقركو ومبتت الليكو أزا برنامجكو فقط كارب قررت قدم لا من بليت الشك أمي على أنا بس كل رؤسي يقيسني درست بالليكو
0: كبس بتكتكي هتاعتا كل رؤسي يقيسني بالليكي
4: حالو يقيسنا أنا بس إياق اللي أكل وديلها لا تقطع أمريني
0: أنا زي حقنا يا والداي كريكومي ومبلاش إلا ساعات اللي كيدا حرا كله قصة إيفالك كل ما فهمت تقبي وجلابنا ما قرحنا حقنا يسيوا هيني حق كما تتنازل منه انت أزينا يبينيتك بقى تبلي قصة عيالك يتفنطري وبيتك يتوادب لك لي.
4: حالو هيجياهو يدرس قبل من قبل إلى فترة ودا أنا هيجي لدرست ومسلي يجيسن في رأسه
0: وزبي ويوم يكون من ده سرت كان عا كيدنا تجيس له ولا جاء عاد اللي بس يدحن ودحن ليت أتذكرين سبحان الله بس أنا اللوم إن بل أور حدار مع قرحام الأمر الودي أتصل
5: معنا رهولي أنا أقل عرقل درستو وبه الكسانيتو
6: أهو
5: معنا ليك مامي وقبل هيا جاردين قل حدقتو هيا كويتو أنا لدراستك أيدا قبل جاردين كتشاكي وقبل هيا دراستك تأتلالي كل إيتو مثل أوقيو وطل اللي قبل هيا كويب
6: بكفو
5: أيوة من الصبح أسك أدحا شاكي وقات مسيه دراستك تقيس وأنا قاعد مثلاً جاردين أسك أنت دراستك تأتمو مرها شاك علي بعد قليد التوت وإلا تكاليفنا إلى دراستك هي كلنا شغل أتوليوتو أبلا علم كسب وأبلا هي قروش تأكبرها ها؟
6: رديكو وتكبتكو أبا أنت تيلا حدار كله
5: أيوة
6: أبلا قروش وأبلا علم كل أوت مكسب من ركب من قدام أمبا الحدار أركان أنا أشير عم هذا سنت به
5: خلاص رب الوافقة كيبة
6: آمين
5: مدب.
6: آمين
5: أبشر بالخير
6: خير
5: بركة ليك وأنا
6: متفق علي.

0: يا وانتم ادري شاي كريتكم يعني اناس وسي ما سمعنوت ابيكم خطوط يعني سكذا بيبه ليكم مراي بعد وديكم
1: ابي حدار
0: ها
1: هتا تسمعي بس انا ديما اسمع
2: ابي حدار هتو تسمعني هلا انا اسمع لكم
3: كما انتم وراثه كان عايش في بند بيلا تناش فاهم لكم مش
1: ايوه
0: ايوه سبحان الله قادر يو يو يو كلا جبت من قبي حبيت السلامعو تحدبوا اما يتنا الصدور لكم يا مني ما لها يو
1: ابي حدار حدوك افو
2: ابي حدار حتقول اطيف فراتكم
0: لا
2: كل وسيط بوي
0: كلا من قبي بلا يتسمعو وبلا يتحدقو الا كل ايتن مسلي جايسا انتم ازاي عندك الايدكم لا رايكم سنيتو سلمى انت انا قل على الراجل درسته ومن تبلي كويت بي وريشايم هي حجوز تكهليكو وصدايت كحزليكو من لبل للتبهلتو لكن انتم اللي مواضعكم اولويات اسوت انت تبو اولويات قلتي

0: يعجبكم. ها أتا بيت حتى اجلن دا بيت نتكت إلى ودك سامونا ليكو كل إيت المسل كفا كم سلتنا دا وكفا كم سل سانية ليت أودي اللي إيت هيلا قبيلة صحيح. ها
1: هيلا سبت اللي إلا الدنيا لا تقول ليكم وفنتيت مع غيرها ناس إيوا التنازلت قبل ما فاوتت قبل أمرام ليكم أنا إلا جلابكات عديكوا وإنتام إلا جلابيت كريات بلديكوا.

0: روحي لها في اللجنة بتاعتي يكون.
1: يلا تعالي تحاول.
0: ايوه
1: تحاول.
0: منعتا قويت قلنا ابدي دراسة اولوياتها تعرف لها لا لعري امار وطن اقلنا امر دي ودحنكم وسلامتكم.

0: Dala di bahliyakum salamat nat kabato hay sam u hay saat mat taqbalat nam lil indat lin akbar la saat gan qaddim tak self la bayr so et mediriyat man da farak gel jan arid mahadarat tayaba et aqlim qablat bahar qaya mudarrisat rawdat tahraya بداليت ولادة أداق حموز قدمات عافية أم وجناء تأزيد هليل من أكبر خارجية إسرائيل ولبنان لوديه هدق سابعي دورة أم بالفقريت كم تامات حبرة أرجنتينا وإكوادور بحبر إقل لقدمر العقدران اتفاقيات كم سلوديه حبرية وديب تايلاند مدرسة لاقى بهجوم سلاح خفيف سبع نفر كمسل قتلوا ديب وتأمرا ديب مديرية صنعاء في ديب مجتمع لترقي مفاهمات إري إقل الإسكب لعشاق لجان ديب عمليت وراتهم لسد يوم محاضرات ديب يوم 5 أوغست تحيبا تفاصيلنا اللي قبر منصور عثمان قلت قدم وقلناتو عفوا صالح إدريس قام قلت قدم وتو
1: دار الداحيات لشاكول جان عريت لتهيبة محاضرات لجري مفاهمات دي بسوالف الشباع اما التنكاب بعري حل ركبو بو سبقاري تيه من استهلاك وقت ومال عند دحنو كده يوم من قروب حل ركبو بو مجال اقلاط فحوتو لمحاضرات لهبا من مركز بوليس بدير سنعة في السيد رمياس حدقو لجان عريت كده مدنية وجريمة واجب اندي أليلو دي بم بينو اندي سبطو لتبعو لو الجبوم أسلوب فهمو مقل لعابو اندي اتفاقدا فنقحكم وعريت للا فريق اندي فهمو راتا كدامات قل لهبو بنشاط قل لخدمو اتفانا مسؤول دافع الجرائم كوربرالا تبرهان هيلي بجهتو فنقام فاررت كاللغ باس ومكحدا بلجان عريت حال قل لركب دول لجان عريت مهم سبتو لمحاضرات دي بلي مجال اللي حزوتا عباي ووكل كمسلتو شرحا قايد مركز بوليس بنيري سنعة فينا يبتلانتي كفلي تسفي يوهانسي عري يقول كل جهات لريح حد دايم للأكد كمسلو ما باس اند حلا حسن ووحدات للأدمن من لالا نتحبن ابو وقل التلالي بلا توقلات قن نخدم التلو وجب سوالف كمسلتو حبرا مشاركات بجهتهم لمحاضرات قبل السبتات كدي وحاجوت عري لتنحى لهم فهم التجالة تثبت وتجربة لتوكل سبتها قلت التلالي يدفانو مدير سنعة فيل هلايا عسرة وسلسة دار الداحيات بعامة 409 لجان عريت انده تحروا وراتاتهم دي باتامام لتركبو
0: دي باقليم قبلت بحرقه

0: قدمات روضات إنجليزي بفقرة برنامج دي مدرسة بوردين تابران أي وره دروس أدرسوت لأنس أيام المديريات أدوب حق رورا شعب أفعبت وانك فلات وكلام إتوسسة وسلس مدرسات حدايس دي بيوم 4 أغسطس الدحرية لما عاونت وزارة التعليم واسب شركة الشقلات هيا بدروس ستات مهرو أقبوي قيمام درساي نظام مهرو مدرس إقلت الليلة وجب أقبوي واسبتات مراعيات كمسلهما أبصار أليلاي مشاكل وتقابيب درساي وعدك أب علاقة الثلاثية لكمكم علام مسؤول فرع مهرو أقليم قبلة بحرقه أستاذ رشيد محمد عثمان بجهته لدروس إبلت فناتا أسباب ناي رودت بكت إن دي رقبلات أنحو إجنديد ديب دواروم إقل درسو مجال إقل لتكسط قلوم كمسلتن ده حبرا مجتمع بعامة والدين هي فنتوي حسر وقول اقل هوب وتحسبا وزيرة التعليم دكتورة حليمة محمد هي او تيتات كان ده حفاظ كلا لتريه متاكل اقل تحلف قديم دي بعبوت مهرو سيدي اي كمسلتن ده شرحات مدرسين امروم دي بدرسة بواجب اقل الحالفو ودما نسمو سلبوم اجنيت اقل لأفراد فاقدت التعليم قبلت بحر قياح دي بسنة دراسة كل 1005 وكل 1006 بقبت في رارو كلمت و 1005 نقاط حدايس ناي روضات عند تفت حياة حد عصر 4000 جناب بكت مهرو كمسل رقبة وسايق وده اسبدالية ولادة اداق حموس من وقت اتوقت باتت عندها كل هليت آلات طور ومقدرة قدام دي براسلة هي بلات عن حد كدمات متابعة عمسي وولادة اقل دمانة عافية موجنة لسد كدمات بتوساك تهيب كمس الهليت ميديكال دايركتر نايلا اسبدالية دكتور داويد استيفانوس حبرا لكدمات فحص قدم سرطان سقاد رحم مثل ولادة لتصابة مشاكل عافية عبوت وتطور ركيب ولاد سبتيوا لا سد متابعة ومسلولة لتصابة عمليات كمسل هما حكمنا من 5 سنة وتحت لعامارهم أجنيت لكم كمتوم التسبدالي دي بأولا يسر سنة كل 1006 زياد 304 بعمليات لا والديا لا بديبن 1008 عمسي كمسل فرجايا لا حبرة دكتور داويد لبس حياة منن برا من مدينة أسمرة من نهلا يا مديريات لما زيا سبتن اللي لديب سبق مزيل هلا فهم للرئيكم سلطة فهمها مات مطور اللي فهم مجتمع ديب قدمات متابعة قدم وقرر وليد اقل لعبة وقل مشاكل ولاد لبهم سبزيوا قدمات حكمنا ومكر فحوص سرطان سقاد رحم كم سلط هيا بند حبرا امات اقل دحنن ودحن عالقاتن تلولوي متابعة اقل ليدا ورادي شافقت اقل لركبات فانا ديب دنقو بهي مثل توزيع سب مقدرة وسب مهنة آلات كاف عدد لأقل لتوقع لقدمات ولادة اسك اسبدالية مرجعية روتا لتندل على امات كمسل حدا عند حبرة ديب اسبدالية لتولد علو قدم وحقو وليد حقو وكل جنس متابعات كمسل ركبو شرحام اسبدالية ولادة اداقة حموس قدمات ولادة فديت من 5 سنة وتحت لعمرهم اجنيت كش بولاد تبعن قدمات أسر 4 جنس فديت كمسل هما قدمات عافية قروب وليد تهيب فرق قانون ونظام عقلي مقب كيدة قانون وممرح إقل اللي تكرع ترود نظام مراقبة قب كمسل حلا أتعمرا تفاصيلنا اللي غبر منصور عثمان بلتقدم مقلناتو
1: فرع قانون ونظام أقليم مقب كيدة قوانين وممرح قل تكرع من سلفا يامسس ورح ترود نظام مراقبة كم ودا شرحا نايدولو مسؤول لفرع انسبكتر أرايا دانيو قل إيرينات لها باي حبري من جانواري أسك جون سنة كل 1006 دي برا من قانون لاتو تجارة لفستا مستهلكت عداقة وعول كم سلهما برا من قانون للتبنى مباني إبلا قب أوراتات مراقبة نقاس لتركب ديبن مؤسسات شكوة اندت قدمت ديبن بعامة حد 8 مليون نافا قرامة كم قبل ديبان أبراهام انبل اللي سمح تجارته ليجددها ومن حدود وقت ولعل ديب شغلة أنحية مؤسسات باني كم سلهما انبل سبب وسوق عول لوديا مؤسسات فرشة أكل مصدر دبي وقرامة نس ديبان إنسبكتر أرأي عند أطلع السنة كل الفوكل إيه لفقرة أواج كرعت فيستال من لا متابعة وجيبة لتقب ديبكم سلتون دات فاقدة ديب بالت شر حاسس ورح فيستال اندى تزبطيها لتركبها 4 مؤسسة ونقاس لتركب ديبا 15 مؤسسة زبيسقا كرامة

0: ክነግሮሽ ከም ገብአ ዲበን ሰርሐ ዲብ ደንጎባ ብኦት ነድ እብላ ከስስ ዲብ ላህበያ ሓብረ ዲብ ኣወላይ ሰርሰነት እብላ ጀራ 54 ነድእሳት 3 ነፈር ማይቶ ዲብ ህለው 5 ከም ጀርሐው ዲብ መምተለካት ሄ ዝያድ 35 ሚልዮን ናቕፋ ለለትዋገም ደማር ከም ጀራ ኣትኣመራ
1: ዲብ ምድርየት መንደፈራ መሻርከት ፊራር ዓማር ደረሰል ኣተሓየበቶም ወራት ብዋጅብ ለእገዱ ክምስልሕ ኣለው መስኡለት መክተብ ተዕሊም ናይ ለምድርየት معلمات بلالار ايا شرحات دي بيوم دي بعصر سسن قطات لا تفرروا زياد الف واكلم الدرساي ومسؤولينهم دي بحفزه ماي وتربت شتيل اجي كم سلهما دي بدحن ترافيك وراتا سن الاقدو كم سلحلو تحبرام لا درسا بهب دي بالهبو ريلا تهيبتهم ورات مسؤولينهم دي البيت مرحو ابنيه تامت سرقوا لكم سلحلو اندابرهو منفعت بزحتكم سرقبوا منا شرحاو اللي بشبه درسة كالعيد درجات مديرية نعفة بمدرسين وسب مهنة حرس دي بلت مرحو اتحفزت ماي واتربط لركزة وراتات عود سرقلو كمسله لو وكيل إيرينا حبرام من مسؤولين استاذ جمع صالح بجهتو 307 درسة دي بلات وزعو دي بونقات اند تفررو لاتحيبت تومورات بواجب لأقدو وسرقلو كمسله لو شرحام إسراء وسام نايت فيرار عمار درسة من يوم 6 جولاي اند انبتت مدى السلاسة وسس أمعل تتلاله ليد كا حيسام وحيسات متقبلتنا سكلا لك قدمناه أكبر كابت عدتو حق ولا متعديت بأكبر خارج إغنم زقمتو نارحب بكم إسرائيل ولبنان دي بمدينة روما إيطاليا لوديه هدك سابع الدورة أمبل فقريت كم سلطان ما تحبرا وكايل كل الدولة دي بات قدما النقاط اقل لتفاهمو كمسلي قادرو لتحبر هلام اللي نا يوم سس جولاي هدق التلالاي نايلا بزيرنوت أمريكا قدم إلا لاقاب أسس دورة هدق كمسلتو مأمور هلا إسرائيل ولبنان دي بيوم عصر 5 جولاي دي بإيطاليا لوديها سوساي الدربت هدق فرا كمسلي تركب منامة تقارير لفهم كل الدولة دي باك عدم إلا لوديه جلسات ديش إسرائيل من قبلة لبنان إقل لفقر أبطارو الزبط هي إقل لقبا والحركة حزب الله سلحا إقل تكره لبدي بنقات كمسل فاهمياتو للذكر مناتا إسرائيل دي لبنان اتفررتو وكاسقتو الهليد ديش إقل لا تحلي تحدد وكد إقل لزنح كمسلتو تحبر سبت الهليد إبا أوروت إنكر فعاليات اتفاق مثل كريات سلح حزب الله لا تصابت تثبت الليتية بأورو تنكر لاتفاق بتمامة تقل للسرقل لهالليت مقدرة حدد كمسلتا وقم حلام إسرائيل لا تباتها اتفاق أبطارو الزبط اند كيدا ديب مع ساكر لبنان هجومات ودى كمسل هالليت ما تأمرا أرجنتينا وإكوادور من دفاع وتجارة لا لتركب ديب مجالات بزح بحبر اقل لقدمة لقدر الاتفاق كمسل ودى حبريا الاتفاق ميرحت كل الدولة مع لسس أوغست دي مدينة كويتو إكوادور دي بلا ودو هجي كل الدولة مجالات دفاع وأمن إقل للترد ناي حبر تدريب عسكري ونظام قومات أمن إقل لداكم سلطو دي بهدق واد حيام إنبال إلا أرجنتينا وإكوادور من منطقة دمانة إقل لركب إقل للسادية كمسل لأتاما وشرحات أمريا اللي كنا دي بنتو كل إلا دولة دي بسنة كل ألف وعسرة وحمس حد كل إيه اس بليون دولار لعلى متبادل تجارة دي بمت أصل السنة بزياد عطو في كل عابياهو كمسل كادما ما شرحيا دي بتايلاند في مدرسة بقب هجوم سلاح كفيف لهجوم لودالة بديبوم من لوحدو 7 نفر كمسل قتلو تأمرا إبلادي بيومتي 7 أغسط لا جرح جوم حوانيام لبديبوم زياد 3 جرحام سبت اللو عدد لمايتام قلي زيد كمسل قدر وقم هلا إبه جوم أسك لا لا ودي من مايت أمرا ريم مداليت لا قباقلو قلق با كمسل قدر لكن سب مز أمن تايلاند حبرو لحالة باكسس تحقيقات ترود قبي كمسل هلاما لسب لسلطة أتأمرو كا حيسام و حيسات متقبلتنا اخبار لساعات اندات ممنا اقل نسارح ارس اخبار ابدقمان اتمديريا صنع في قلجان أريد محاضرة تهيبت تعقلي مقبلة بحرقية مدارس مدرسات روضة الدحرية اسبدالية ولادة أداق حموس قدمات أم وقرز إقل لتوقع القدم وإسرائيل ولبنان لوديه هدك سابع الدورة تنبل فقريت كم سلطان ما تعمرا أرجنتينا وإكوادور بحبر إقلك دمال لأقدر انتفاق وديا وديب تايلاند دي مدرسة باقة بهجوم سلاح كفيف من لوحدة سبع نفر كم سلقاتلو تحبرها حيسام وحيسات ما تقبلتنا أخبار لساعتي بلا تام مهلم سلة اللي برامجاتنا وقت بقيت التمنيه.

اللي ابتدأت حكومة مؤسسات عافية مدنية محابر بأفراد وجميع الشارك وديبو لإيلة كارم جهود وبديات أما ديب كل أكان الشغل مع على جنيتان بأداليوت كما حزيق اللاطبية نعود تقلن باللي هي مستقبل أقمام ندمن.

مدبنا تران قدام شمون تنحسة لكع ساعة كلتن فرعان دحر غتري دقما حموس عاسة سلستن حسة لكع ساعة أربعة دحر غتري مدب ناتران.

0: مرحبا بكم حيسام وحيسات، برنامج قلب دحن تابع له لكم دي بكل أركان. نايم رئيسنا أهمية حليب أم عافية جنا وكم سلهما أقل أمه لخصصته قاشينا من أسبدالية أرطا حامد صالح دي بأسبدالية أرطا دارس ناي مراعية شافقت أو إمرجنسي وكم سلهما آي سيو مراعية تردد لا دارستو كديب إلا مثلنا أقل أمسي وأقل مجتمع نفعتو للبلو علم أقلها من سامحاقنا بسميتكم نحمدو انتما تلفونات كاتكم سل فتحنا عند اتصلكم أقل تشاركو عزومتنا كمسيت باكيتات. صالح حسن نايد حن متاكا
1: مرحبا بك كرشوم سان نايد حن تنحكم
0: ديب لا من متاكا بدك ما نقل الحمد لك فتا لا اشكال اللي تصابت عليك ترد ووقت لي لهيبتو كاللي ما جزء من شغليات عند تبن ده تحسر كتلا من متاكا بدك ما الحمد لك
1: انا ما ديب اللي ما برنامج اللي لا بي تقدرت قل مثلكم قل هداك ديبا بعزمتكم والحمد لكم فتا
0: تمام اللي نايم رأسنا حليب أم وأهميته لا خصصته إلا سامن إلا من يوم حتى أسك يوم 7 أغسطس الدنيا يتسامن حليب أمتا كمنفعة حليب أم أقل لجنة من قبل أول لا تبطو ومنفعته أقل لجنة بقل نأمت
1: يا سلام. أيوة كما الأسبوع اللي لها اللي يولي حليب أم ومنافعته لا تهدك ديب وقت من حتى سك لت سبع لله وقت أيوة ديب إحنا ما حتى كلاج النبل حليب أم عم بلنده لينا وبزح منافعت بديبو قلة أم لقبا وقلة أو قلة قلة ألقت قلة

0: قوم جبي وجع ودديبو قرشت ودديبو الصبح مثلا أدي بعبايمة الصبح أنا أذكره وشوية كبز لا يودي ديبي اللي بل لجنه هني لحليب مسلط أبين دهلا بواجب جبي حقوي آتيا قلا قلا أفلط
1: قال
0: بكل أن ده
1: حلب
0: آتيا هواك مسلط أتا من جبي طوال لي سبب ديبو سبب بكاي يقول لك بقى قدر كأزي حتى دي بقى قبوي نايلا أطبيو ديبو تتحافظ بديبا كالي هني كمال ابي الكوك عقن بس قلمي نسالته اللي بلا سيق طفلته هذا متعق انه حامس يوم سادس يوم بعد حل من قبي ديب ديب معل من حمس السكسس مرت شيني هلا من قبل منو العشين هلا من قبل اللي كافيته ناحيه حليب يكونين الا تفجر شي بد قلت حزيته سفره من سفره يكون بحالته منو
1: سفرة
0: وضحت كل دربت او حتى مرت هنا من قبل اللي كفي هلا انا معناها دي بأسره 4 ساعات حفاظات أدا أحسن ذات حفاظات وهذا اللي من قبل قل حفاظات تأكد دول كتريا تريا حمزة السكسس مرات أشتريها وغيرته قبل من قبل كفيه اللي قلت بالقدر كبل مع قنيت اللي قلت أمره تقدر لا بكاي لا سببه ميتو ياك ملا بيل كوكلا هواء سحب لك حمام قل هلا قدر يا مهيني اللي سبب اللي سفرق اللي قبل قدر ومن اللي والعل بكاي واصل هلا من قبل أكيد حكمنا قلت عربه بديبه ممكن شيء بتقول لك قدر حمام قل سادف قدر انتهابات الله وبزحله
1: كل حاجة
0: كنيته
1: تتأكد
0: بس
1: بتا
0: لك لا حاجه تتاكد بديبه
1: كافي
0: ايوه
1: صوت أبكم هلا
0: كافي تعبكم
1: وهوا
0: هلا
1: لا أتيكم إيها
0: ايوه وواجب اطلبت انه لا الافلطب كل اتيها من قبي هوي الاتمس لاني اكثر تصادف ادي من قبي هتن يلت احب حموم وجع الذي بنقل الى جنا ادب فرضت تظبط تقول لا طب تقول طبال حد وفرضت تظبط وحوال اتديبه مثل الهواء قال اميتي يقدروني سر الاميت اللي ناجنا الهواء اللي يقدروني طبيعي يكون لما سبب ديبوم سبازم سبب دي ومن هنا اكثر مره تداعب عنقور قصص اندي بيلو بما تصبه توتو كنيته لسعد
1: تمام قلت هذا قال ابو عنقور لقى بقى جناك مسلط اباك الهواء اللي في قرر حق قلت تصديت قدر قاك كفاك قلت تصديت
0: ايوه زلي دي حكمنا اكثر مرات متى وحكمنا هي الحكيم مودي اول بعد قليل هلا مرمراتات وتلو ودي ازي جنة طفل كبوت ندت حاكي كاو سبت لا يودم وتودم حكيم مرمراتات ودي بعد اقولك انكر كل حمام حقي هلا ديبو الاسباب اللي قلك بقى قدر اني بيلك اقول لا ام كافي
1: عبر الهيبة
0: حابره له يبا وبلقل تعالج قدر نيكو اكتر دي بشي عبق لا بطيح قدر سهل يكون نستر حوال التند هلا ولا معيت اللي الشباب الله من قبي دي بنهايه ما تقفل السادف قدر نايشن انتم ك بزح وقت دي اللي يبتحني بلقل تعالج قدر كابوت ادي ذاته انس دي قدم ولاده دي بحكمنا بزح حبر الهيوبا ده درسات لما ده درسات لما كاللي امور الله ده احسن لحيس يكون بدير اي دول جنات ما تبو باكي قال وبعنقور تلب هل دي بحكم انها مت حتى يتركب ديبو كلا قبي الا لنا الى اطبيوت ابوتو عسر ما نلت حبريت الحي بوبن
1: اقصعت هي قلت اقصع فك قال
0: ممكن
1: للبنك
0: الا زي اللي ناي بلايتو
1: كنت ابا قال يقاس عم من قباب عنقور ودى البهل
0: يقاس ايوه
1: اكل ايه امانته
0: اللي بناهيتنا يحكمنا بزح حفز يدقفوني اي هذا بهيل هلا صراحه قسعت عفليته مشكلتها لا بتنفع معناها هواته قسع لكن علاج يقول الا الشيء اللي يكونيني الا الشيء اللي جوا هواته هلا من قبي وكنا سببها هلا من قبي قسعت
1: نظام طبي اصلا ثلاثه
0: اي اسنيوت
1: لا
0: الحاجات
1: حاجه
0: دي تمسي
1: تمام ازدي بطبي وكد قلت فانتلو لحيس ولا التال حزة دي بلا لحظة وقت التال حزة كان قلت ما بتو
0: ايوه زي التل حذا وقت لهتو الحذا دي وانو وقت فانت وديك اقوله من قبي وقت مناسب يقبيني عشان كده اللي جنا الا طفل بس مسله لا من قبل حيسه ولا ام ولا طفل مثل فنات يومي يتمزع ممكن لكن في ظروف اللي زي شغل جيس سيت شقالي تقبل ولي ك بس مقل تعاون مقل تفنت بدي ممكن بساعات قبل من قبل اسك 3 ساعات البلاكه من ساعات ونص اسك 3 ساعات او مهيني دي بمعل دي بأسرع 4 ساعات من سمان اسك عسر كلي مرت طبه لما نجبي لي كافي كافيتو من سمان اسك عسر كلي مرت لا لي اند حابر كبلت او هين بساعات قلت فناتيو قبل من نجبي ساعات ونس اسك 3 ساعات ريما ممكن ريما من نجبي اللي بالله حاله الله ممكن ساعات ونس اسك 3 ساعات دي بوت ده فناتي تقلو لكن بس ما قلت اكد بديبه 24 ساعات ديبو من سمان مرت اسك عسر كلي تل وقت اللي ممكن 10 10 مرات تصبي الليل من قبل دول كتقنز 10 مرات بكفافلت تقول من قبل لا سيت لك كافي كافي تصبي الليل من مشكله على باني لكن مقل تراقب بدي بال له تصبي الليل ثاني كفيه هلا ولا كفيه هلاني لا ما متاكد بدي بهيني كما لا بيلكو كدي بشن توتو كلي دي بعمل كل كم مره شيء هلا او كم مره حفازوت الاطال هلا او كم مره يبقى شيء نتو الليل بقول لك تاكد بدي با
1: قال طبايا زق الام قال جنال هذا عندي قبل قال ما منفعت بتو
0: بدي با ايوان
1: كل شيء تو زق الامر حزل لك ولا ام ما تنفع من ادبيات كم صلوا هي اكيد للاسر دي با هي هلا قبل
0: ايوه ما نافعت زل حليب ام اطبيوت حليب ام قلجنات وسكلان هدق دي بعنا قل ام هيني منافعت بديبو ومي ما تاكل هيني صادف يبان هدا جبانا من جبنا نافعتنا ايو بزحته قال منه قلني بال حق جبانا لسيت متواس قروم تعصبه لي تعطبيه لي من قبل جناها قال منا في حتى العافيه نايا حق حق حرس حق والدت كما بدير لقدم ولادت لعلى ديبو ديبو قلت اقبل ميزانه ناقص اللي منافعته كالي الارحام من قبي والارحام دي بقى كانوا قلت قبل نفع انه لهم الاوكسيتوسين ولا برولاكتين الهرمونات بقولهم لعنا لهم قروم شقاو من قبي الارحام لنا لسيد كم بديرو قبل قروم قبل حق حرس علي قر كم قدم قدم قدم ولاده قبل نفع دي بقى كانوا تقبل الشبابات هلا اطبع هيني حق حليب تأكب لي تاوي أطبيت منه من قبل حليب لا تأكب لا يصير بزح تأشير لا متي ديبه تهاب لا متي كالي تأكب من قبل قل دوره والحبط قل حبط قدر يحلبت لا سهل ممكن انتهابات سكل سكل الطور جيت كتب له صدق قدر تحلبه لكن وجع قل له تقدر قال لي من حاجات بسيط قليل رأينا من قبل لا طب قليل حبط وجع قليل وديبه وحاجات دي مدرته لا قليل امصل رينا من قبل للميزان ميزان ميزان قال انقصد تمام اطبيت من قبل كالي لهم هرمونات لهم لهم على منافع نسيت ميزانه قرم قال لمصع ومن حمامات سكريا سكري حمام سكري منهم منه دافع اقلا قرم اطبيت من قبلته كالي امبل واجب قلت عمسيت قدر لا نسيت قرم تطبه لك من قبل كمال يوم بالعنا دي بامعل 24 ساعات سمان وقتها ندق انت جناها بيت من قبل وعشر مرات جناها كافي اطبيته من قبل لقيت حس سبع مثل نقل صادفه يقدرني اقل مي لها بلي لينا لهم هرمونات لهم نهائي لهم برولاكتين وقال مثل حليب توم هتوم توم لدى كان عبايز اطعم لها لو لهم ناي وليد وناي ناي لا دورتها واللي تاتي توم يكون هذا لهم عرفان شو قدام له قول لهم توم لا كان اطام له وكان عبايدي بل له اذا ما ود لهم دافع اقله معنا هلا سيت الادب بالبرنامج دافع اقله ولا مثل انها صح تراكبت من قبل دافع اقله لي اطبيوت مالت كلبو بزح منافعت بديبو قال ولدي انا هيتنا هي عاد موتات لهم ناي اسرار واللي تات ما قلت دافع اقله حريتاني وواجب اطبيت من قبل هي عبيت من قبل لكن كمال بلكي تعلكو دي بدول وبزح حليب تاكبه من قبل بقول في قرب دي بوجعه وانتهى من هاي حليب لما تيو برضو لهم هرمونات لهم هتوم شقوا ولا حليب له شقوا حقه يفقره برضو من عملتي دي من ناحيه سرطان ناي طب وناي ارحام دي بول الطاور اللي امر لي كابله واجب اطبيوت كنا منافعت بديبو من الا مشاكل دافع اقله و منافع اقله كمال ما لا سمي لعنا
1: قال ما طاولة تلفون قلنا بهم حيسام وحيسات برنامج قلب دحن تابع له لكم نايو مارسنا أهمية حليب أم لا خصصته.

0: لكن ما انا ما سمي لعنة.
1: تمام. قل ما طاولة التلفون قلنا بهم حيسام وحيسات برنامج قلب دحن تابع له لكم نا يوم أرسنا أهمية حليب أم لا خصصته قاشينا من ناس بدالية أرطة قرفة شاف قطرة ديت ومراعية حمايم دي بالله لمجتمع مدور هلالو لأم كمرادة قلتات براحت قتركب وقت قتركب دي قروبة جناها قد تركب.
0: أيوة قروم إلا دي كل قبي قلنا رأياته لحتى قبي من نلق قربة من قدامه لقبي قلنا مساعدة الليل ولكالي هني بدرجة مؤسسات ممكن لسيت شقاليتنا هي حكومة مؤسسات حتى تقبينا حكومة لقبة ولا ناي تجارة تقبي دي وش شقة تقبي أجا من كليته حتى من نلق قربة من بئسة لقبة واللي مرعيت قبي قلنا ذاته لا ممكن أدين حتى سيت بينا قبعت من قبل اللهم الظروف كلها اللي هي من قبل دول تتقدعته كشان كده مجتمعنا للأمور لا سيت دي بحرس اللي تتبل ذاته ما شاء الله تبارك الله قروم لا استفيد منه لا سك الحرس يقول لي كما زمن بدي بقول لك اللي زمن اللي بواجب يقول لك خلصت من قبل حتى ينقص منها لكن اللي تات اللي زمان اللي وقت اللي قل من دي بشغل قل إيتوفر دي قل تجيس ديبو أو ما قال قل يلنك أسمنا مساعدة من عيال لنا يا قلت بقى قل ديبا من وقت الناس تديك ديبا حاجات قل تتحذيو بناهي ناي مؤسسات أو ما هي للشقة ديبو تكال قبع من قبي هنا أدم من بوتام هلو إحنا كم تكالا
2: الو
1: مرحبا
2: احمد من اسمره.
1: مرحبا احمد.
2: ايوه انا يعني دبل خصوص برنامج رايق حد حز عليكم
1: تسالني
2: اول كشوم الحمد لله حزي يعني بخصوص البرنامج اللي قلنا دراسه الموثق والنعابي البرنامج اللي بعد عليك
1: شكرا
2: وقل حامد هيني حامد اورث منا شبابات يعني مثل سنيتو وقبل البرنامج تو وابشرت لحظة يعني من دل اللي مدرسة نوسكا ودي بل على درجات اللي بصح راينا يا حبيب وشكرا
0: بارك الله فيك شكرا حمودة
1: تمام نتلالي
0: أزي دي بناهيتنا هي مؤسسات لدي بو شقيا مثلا أدي نحن ما نبو تعمل لنا دي بل مؤسساتنا هنا دي بس بدالية روتا ديكر مولو لي بديبن لأمات لجنيتن لجنيت للترع دي بقى كان الله دي بو ما تسا لجنيتن مسلم دي بشغلا تشغلا مسلا شغلا دي بو ما تسا أبو وساعة كما لبي الكوكع الكل ساعة من ساعة ونستو كل ساعة تو أقول إن جيسال عطابيا وما تسا أنا دي بيت حد قدت من قبل لكن فرصة لي تركبها كبدرجة ناي للشرقية دي بو مؤسسات قبل لم يكن مساعدة تركبها لكن ده جيسا هجنا هلا طبيعي ولا ودي بشغل نساعد فا كمنا أدي اللي لمس دار إلا ناس أتل الله يا هلا مؤسسات لا سبداليتنا إيروتا ليت كل مؤسسات كم سلو مبوتات الله يا كألي حتى من مساعدة اللي تقبل بدرجتنا هي مؤسسات معنا
1: تلفون قلنا هلا مرحبا
3: السلام عليكم
1: عليكم السلام
3: تفضل لكم لمشاركتكم نشارك بيننا مثل الدكتور نتراكب بيننا
1: سعد نتفضل لمن أنت؟
3: أيوة حسينة بتبهر من الكرن
1: مرحبا حسينة تفضل
3: أيوة اللي على قلي أنا يعني كل مرة نزيف وديك الأشهر يبتحدي بي أنا اللي كل أشهر يحلفني
0: لميتو الأشهر
1: كم ولدك؟
3: لا أنا اللي ولد لنزيف ودي يعني عم سنة أيك عم سنة زهر كل أشهر وديكم من قبل عن ثلاث نهر ليكو يعني كل أشهر وأسبوع وديكم قبل قيس مني دي مصر بتلاكين يا عمر كوني أربع مرات قايس مني لكني جيت بخلال سنتين. طيب ولكن المي في أمركم دكتور تستعليك لي حزيكو معلش بارك الله فيك بني بلو.
1: تمام شكرا لا أرسنا طبايتها لكن باليس من بو الباكت قلنا هبا. مرحبا شكرا حسين.
0: أيوة. زلا نعيت لا فردو لارس منا لا ريتا تنتبه لتا لا ايوه لا بليس دي بناحيه ውስጥ

0: طباي و حليب ومن عي معنيته مع لما عرفت ناي وتيكون أزل لا نهيت ناي حزينة بلا العلت ممكن دي بحكمنا قاربتي قاربت بردي ودهتنا لكن دي بحكمنا عند قاربت بزح الأشياء ممكن حاجة بسيطة لقليل حاجة قلت هدايا لبديبة اللهم ار اتش بوزيتيف نيجاتيف لبهله لا بزح لا ده حكمنا عام الا بس دي بحكمنا عند قربت امور قلت تفتح قدر
1: التزم بلا
0: ايوه قلت
1: كل
0: همم
1: حاجة
0: بقى لباني شيء قليل يكون 4 مرات ولا قال حق وقيس الذي حكمنا عند قيست قل امور قلت ليت تبقى بديبه قد حكمنا قلت تقرب بديبه لا مشكله الله قال مي وتبلها ليت ذات شهرين يحل فيها لحل فيها اللاني الذي بحكم ان عندك اربت لا مرمراتات لا لقبي بحس لا حق هو اللي تامرته لا ميت قراه مه الا لكن لا سبب قلت توضح قدر
1: يبقى
0: ما نفعت سهلنا
1: لأم قلت لتقل الناس دابنا من عائلة دمبت لمؤسسات التي بتشكلت
0: ايوه
1: وكل المجتمع زاد قل لأم أو قل لجنانا سدينا من قبل دي بلا مجتمعنا هنا
0: ايوه
1: قال منفعة موده لنا بلد
0: واضح الا الا كمال ام بلون عنا الا حليب ام ابواج بتنسى من قبي لمجتمع من الام بلون من ام بلون عنا مشاكل لهم من حمامات او من لهم ناي معنويات ناي راس منه اللي شبيك ام بلون لين حاجه مهمته جولدن يلويش لبولو بانجليزي قال مي قال لي بزح بديبو اسك مم اسك لان الا نمعي لا تلن ابو واجب ركبين من قبل وحريمه حق الحليب حبرق ايرا لان اسك سس ورح سس شهر الا هجه هلا للدقاقه مزه نهايتنا وزاره عافيه القبا ولا بلا حليب أمليط حليب أمليط حليب أمليط على تبهل اكسكلوسيف بريست في دين لتبهل قال ميتو بعد
1: قلت حاضر
0: بعد تلقى
1: تبلا
0: حابر تالبون اسك 6 شهور كمان نقول لعنا سمان اسك عسر كل مرات دي بمعل وبون دات بيت اسك 6 شهر اطبيتو من قبل اللي ما شاء الله وتبارك الله زي باريه مستقبل قال هلا يقولوا اللي جينا عليه من حمامات ترود قبل جسمنا عيو اللي جسمنا عيو معناها مدافعين بدي بيجوا لهم انتي بوديز بنقول لهم لينا اي حمام قول لهم ساعطيك قطرني اي حمام قول لهم خاصه لهم بكتيريا انا بنتهابات قول لهم تقول لهم قول لهم ندافع قول ما الا نقص بس صادفته لجي سمنا اي دول دي بلهيته
1: لحم
0: ايوه دي
1: قيس
0: بالحم قيس
1: قلت
0: وقلت
1: يقدر
0: ايوه هريتان قلت حمل يقدرني كباريه مستقبل قل هلا قلنا نافع
1: أزال وقتنا عندي تقيس 5 دقيقة طرفت الليل ولا نهلا دي أصبرت وسوك نبرة وأصبرت كيف قلت
0: دي
1: بقى كم سلف ولا قد تشرح لي
0: ايوه وسك نبرة دي اسك 6 شهر اللي بديبه بس حليب ام ليه تاعته حتى كان بس الله من قبي نقص سيت حليب ام بحكمنا ان نتعزز اقل الله حليب لنا هيك كافيه لا عندي بيلا بحكيم عززوا قل من قبي قلت وسك دي بتقدر الا لكن اجازتنا حكيم ليه تاعته اسك 6 شهور بيلنا لينا حليب ام ليه تاعته منو اسك سنه لقبي هني بحاجات الستين ده أمتك أسك نبرة بلع دي أسك كوا أسك حتى وريحته أسك حتى سنة أسك عسر كل أي شهر كامل قبلت وسكو من سس ولا علقت وسكوته حقوها من سنة أسك كل سنة إلا أزر نهايتنا عطبروت دي من قيس اللي إلا دي بحريان نايل أم ولا نايل جنات ولا قيس من سمان ده من سمان وقت من سمان دربت دي بمعن لطبيل على ان نقصت لقيس ادى مشكلات على بوني حتى ما ردي ولا حق عسر كل ايه شهر منه ازل الحليب ام لهيب على دور لان برزات مبوت الله عشان ما اقول لك بقت لان برت هيبو سبت ليت ده سمان مرت دي بعمل طبيل على قل انقصو تزي ولا كل مرت كل مرت من طب مشكلات على بوني اسك الاسنت قل واصلته ازي قدم منه ولعل حريان يوم تلقيسه اسك عسر كل سنه لكن ضروري الحليب عسر كل ورح مهمته حقه هو حريان نايوم تو لان ولا جناها حريان نايوم تو قد مدول فسولو قلهم كم حزوتو حقوها لان هي تطبروت هيني من اسبوع اسبوع دي بشهر شهر النبيل حتى مرت كل مرة تطبي دي بعمل

0: رحوم نراکه
1: معرفتو
0: نراکه
1: معرفه مرخاتو
0: رحوم نو
1: وای ودزو که همه تواهی
0: دار دوشی
1: وای خوفز که بای
0: ها هو خیل
1: تخوفو نبه
0: شحاوی تهوی خیل
1: آی
0: که خیل وای
1: آی
0: وای انتا کمیر ولو تابه تراو دیر خوه که
1: نای زگلی شکر زاره
0: ها زگره فلکازی بول
1: آی تسروحو نبه های بولون دی
0: سوسي حقها نبا هاي ولاوي
1: نخيرنا راه قال لك نقدر
0: وا لو بده مكو كاين وديناكو
1: حويلنا
0: كاين
1: وراك خانه كما يكونه
0: وراي سي دحان كمشاو
1: انت
0: لا تتخاد لي ياس كل تسع بيتات مالي سمو ايرخوك
1: ما بك هنا
0: انت ما فهمت قال حبسون حليفه نابي فيت راويا
1: ومات بوخ مات السينة برهتن
0: ويلي انت هنساق ديبك على ديبك
1: ويلي اتهم ايك قلبي ابك هالنير مبره وزح زرع خواسا مثلن
0: اول انت زي مهلا واندي دا شاقيل مبره
1: مافي عدكو حمس مسا بلاتا
0: حمس مسوه
1: لان دير كويناتنا
0: لان دير وي
1: انت هم ايبا قولتنا
0: هاي نقدي فعلنا هادا خيد بل
1: انت هاي تعلسي تحوال عقايا اللام بونج برا خين بلا
0: هاوي خي تحوي خي
1: حراي بيس
0: كبل
1: حراي
0: وا كيف ناسك؟
1: الرئيس كمان برهم عاد بورا
0: آمين آمين
1: آمين آمين هو هو عند خمس زول وسميت سو كتاب فاقحي هرديت من المري نزل سنة تصور استوي خمس زول وسميت
2: أنت؟ أنت هيدا قال لي كان سمع زلو مين أخي؟ انت دارسي سرع عينهم زري خايلي ونشو ماي تهراريني ودو كوية
3: عديت هاي زبالع حموتوس لبقش يبسعو ومي نقرو وواحد وقرمي
2: وواحد انت اللي خدرنا من بر زون كم تحول حسومي حسوم حسوم حسوم
3: انبر كواني
2: اوال عدى هذي كم استسأناس نعينو
3: انت اللي نايزي ابسعبي
2: نبيني
3: انت
2: بصبرها عجي لنا كحك نقولكو إذن ورد خمزن كي مزقنا إلا إنا
3: واي
2: أمو إنمو مودا دا عسني أوخيكو أي سمعين أي سمعين ورد غشي قد من منقارو شما قل لك هتسديدو نيرو ديو
3: دووي
2: هي أمو ننك نوكو يريئي اللوكو نبزعد أي هلو
3: أي هلو
2: أي هلو
3: أي هلو
2: رقو مرقب مراقب مستعد لو لا أنت كحان خسي مصبوخ بأس أتناي بأس رسي دل مقولي إتم التهراك خندوم قزعك
3: أنت
2: كميز موصلوا إيه نمشات ندوم مقولي أفرعتني أبا السيئتني
3: يلا إذا
2: أبك أنمو بأخيرا كتر ويلا إسكوا على بالك أخطب له دنينو رؤس النينو خمزي أجيو عزب كبيلن حانت كحونة سي
3: حياتني أزاقوالي
2: حياتي انت خونات قول عي عزلاتك عين صلاي على الدفن امين اوه امين
3: اوه
2: نمشات لا تطبق بك بلا امتي من الوفتان ضحك اكو عين كنت اثر تبوز
3: وازا خي مسلك
2: اي
3: سداخك
2: وايد
3: لا خي بلا
2: دنينو شوفو شوفو خنده بالعزر
3: شوفو كومبين بالمخصادم ساعه

0: Entonces la anisha más de tema la como.
1: ¿Qué? ¿Qué
2: es
1: eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué
0: es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
1: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
0: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
3: أنت نزل سبابي صحيح عرب مسولة تلس عزر قابل
1: نحن نحن نزل عبو سايت الشغلة أبسر أحد كيلو خمدة مسخ نقدرين
3: دينك إيه؟ سخاء دينك إيه؟ أبنى سخاء
0: معكم زمدك أي ما هدي مسي
3: خمدة مسي
1: خمدة نحن نحن
0: وفل ودي
3: زمدك قالوا قاعد حمزاكم أمو زين بحق ما بيت وتزقص قرا بلوه
0: ايوه
1: هو مره
3: ترى عين حزم سبلسي ما بيت وتزقص بلا بلوه
4: ملز مره
0: حري بقى زبدتي وندا بس تخلي سلام بقى ويا ملي دخل في ايه ده
3: هاي قد دخل حوا ابو قدان يرن غير عند سكتا زفلوه
0: من راح حجزني مو
3: واي تا صدق ولا يا ملك تحجزه معنا دما بزي وين انا عينو من حجز انا قد ايه
0: وا عينو تا تخاس هلاندو اي اتحجز مبر اي اتكبر
3: ويلي ويلي ويلي صدق عندي
0: عندو
3: عندي ساخت انت حاز اللوا
1: غير تتابي كان دالو
3: و و
0: و
3: هلاي
1: خلاص كي كملسي
0: اي اول باستيو
1: لحن لحن تغير كملسي
3: مدة تغلو
1: انت فهمت شي حاجه حن كملسي الزرف انت لو على خن ملي لا ابو لو ياخذ
0: راي ها مدة ستي خن خاصكم نبر
3: بلا معني لا منك صعب تفلح سي
0: و
3: جمر مرابي لنا خن تصمح تبرابر
0: حرة سخطت بلا خنا بلا ما
3: ندو
0: بلا عيش حرة بلا سخطت عمي الناسي حرة
1: عالم كم غير كنا تتابع كاي
0: هيدا
1: بلاسكي مزاحو
0: قولوا بس تيو
1: هوي دحان دحان كم اللي سندي دقو ده لب على غندا ملا لاخن كده
0: حرة حرة
1: حرة حرة حرة حرة
0: حرة حرة حرة
3: سرحنا نسرح
0: هو انت هيدا انا هي حجسي ابنا بلا ابنا ما سخطت كنبلا
3: هو
0: عيونا خنقبل
3: هو خمد اكبر

0: انا سي قاع خي كوني مبلكو وزياده كفلا فلطوني تمجدي
1: هو ثم نجدي خمسه درا هو تغيد واحد ولا عندي
2: هو
1: انا لافت وقحتا قد صحاي مركبه تنخير بلا له
2: غير
3: بلو عدنا انا اسمي زوم ابز عاد استرف خصن حمو زعيه انت راه لي علي ملك
1: غير
2: غير منبري بل مصعني دار
3: راغير
2: حضروا شماين كامسخه خوينو عد صحو
3: راه
2: تحلوهم زلقه
3: هو
2: حلوه تطنقو
0: مو زعيه انت لو ادير كانبل
3: هاي حراي
0: ها
2: غير
3: بتود زوقو عن صبيين برت مصنا
2: انت وي وي هيدا هيدا
1: بالمو
2: انت تبر غدا انت تصوعو غبا
0: ود زوقو هيدا لو غدا هيو
2: صبو غير
4: نعا وراد مرخيت نعا وحور وحس قبرني يوم تنحيلو بد كبلا عادي تخا تخا انا اخي تو اتي الحمد لله
5: مسكن
4: صبو
5: انا عباطه
4: اتوني لو مناي تحواس شدد فنجح كلبني
5: سي
4: كبيره كوريه تحقو شي زلخو
5: انت انت ترخيبو
4: انت تود زوجوسي ود زوجوني هلكي كمر عدلي سبيت رخيبوسي وراد مرعام سانا خدكيد خا اي لو منمو طحب كيشا يضل اخري كمي لا يوتي
5: لي وي لي وي لي
4: يدير يخمني
5: انت يا اين عايسي وانا تعطيت كنا ندي ميلوني
4: شدي بالي
5: واه
4: ما هي بحق خرخي
5: حق اي واه
4: صبقت مرعاها اتي نايتي نايتا سبيتو تود زوجوسي ما قد دخلت معلتي الى موت نايت ورد مرعاها انا عناي يقولني
5: بعرف فلت ولا ما قد دخلت صمون خون
4: يخون دحنسسي ما اطرحني
5: نحن ابو شاطه نسخون بدقه تشباشب وينو
4: تشباشب كوين على الحج
5: كنايا سوون ساون عدات يخزن مدعا كنا زي ما نكرنا
4: ايه ايه ايه ايه عند عدمنا نبعد منا نعمر عنا سي بغزاته ولمخي نعيك اوراد من عند ابرنا او جك تبلطنا وعد خطفلطنا تتنقل بعنا عند خمس
5: يفلطوا
4: اجي اطبقتي كنتن حجي تخيلنا طرح عطا تز عدمنا طرح نقبل حجينا يسونا يتبلي
5: بحلفي نداير نعينو مرعى خمس كل اول تفليطو امو دما كلهم ورا دمر عن تقيدهم كا
4: هو
5: قرم نيرو
4: انت كدفي قدف فحكا يتبل لنا صغيط راح حتى كيت كياز اللخي نقيرهم كله ده
5: هو
4: هو امو ابقى راح كده انا خا ورا دمر عايك خيدي شقبلي
5: ساون انت شنكرنا
4: انت خويني شنكرنا انا وبتي حمس مس اخوكو خوده كو اريكو صرا بلي انتي كم زغبلنا كو نغري تخون كده
5: انا سفرحي
4: اي تفرحي اي تفرحي تراي نسخي ايه دستا خوش كوستا بربرعات دلخه كلها كان سبك اي تحدي تاع غزا كم تقرا حبدي
5: انا دا وانا تاع تاع غي سندي
4: هو كو كوسدا انا حامل حيوم بقى انا كاشبا
5: انا على اللي قبلكم
4: تستايك تراح عندي تراح حتي ورايتي سيرك تراح شفتك بالي حزيو كل
5: وانا عندي خوينه
4: حزيو تراح انا ها لا بالكو اكيد شبالا قال شبا عارفو كل اخ حزاي فيني تراح
5: تاشا واش ابي نبرو
6: انت علي ما قتلك
7: كويس داير حوي نزع عينهم تبات عند تمر عوا قاموا سوق الوم بر تبركس
6: هم علم

طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. تنظيم دورة تدريبية بمديرية صنعاء لتعزيز تسوية النزاعات. تخريج 163 معلمة لتعزيز خدمات التعليم التمهيدي بإقليم شمال البحر الأحمر. مستشفى داق حموس للولادة يعمل على توسيع خدماته. تحرير 308 رهائن ظلت 16 في قبضة بوكو حرام بنيجيريا. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين عسكريين كوبيين. كوريا الجنوبية ترصد إطلاق صاروخ بلاستي من جارتها الشمالية. إلى التفاصيل، نظمت في مديرية صنعاء في 5 أغسطس دورة تدريبية استهدفت لجان الصلح بهدف تعزيز قدراتهم في تسوية النزاعات والخلافات المجتمعية بالطرق الودية. وشملت الدورة أعضاء لجان الصلح العاملين في 23 إدارة ضاحية، وركزت على تمكينهم في معالجة النزاعات بالاستناد إلى القيم المجتمعية بما يساهم في إيجاد حلول فاعلة للمتنازعين ويجنب الوقت والتكاليف المترتبة على اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية قضاياهم. وأوضح السيد إرمياس حدقوم من مركز شرطة مديرية صنعاء الذي قدم المحاضرة أهمية تعزيز معرفة لجان الصلح بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند التعامل مع القضايا، داعيا إلى التمييز بصورة واضحة بين القضايا المدنية والجنائية. من جانبها، أكد مسؤول الوقاية من الجريمة العريف برهان هيلي أن أعضاء لجان الصلح يؤدون دورا محوريا في احتواء الخلافات المجتمعية وتسويتها بصورة عادلة، مشيرا إلى أن مثل هذه البرامج التدريبية تعزز من كفاءتهم. بدوره، أشاد قائد مركز شرطة مديرية صنعاء النائب الملازم كفلاي تسفي يوهنس إلى أن الصلح يمثل أحد القيم المجتمعية التي تضمن حلول مستدامة ترضي جميع الأطراف وتساهم في إزالة أسباب الخلاف وتعزيز روح التآلف والوحدة بين أفراد المجتمع. وأعرب المشاركون عن تقديرهم لأهمية الدورة، مؤكدين أنها سمت توسيع معارفهم وتبادل الخبرات المتعلقة بآليات الوساطة والصلح مطالبين باستمرارها. وتوجد 490 لجان صلح في 23 إدارة ضاحية.

مديرية سنعفي. شهد إقليم شمال البحر الأحمر تخريج 163 معلمة جديدة لرياضة الأطفال بعد إكمالهم برنامجين تدريبيين في أساليب التدريس استمر شهرا كاملا، وذلك في إطار الجهود الرامية لتوسيع خدمات التعليم التمهيدي. وضمت الدفعة الجديدة معلمات من مديريات أدوحة وغرورة وشعب وأفعبت ونفا، حيث تلقينا التدريب في مدرسة راس عبرة، وقدمت بالتعاون بين وزارة التعليم وشركائها في مجال التعليم، وتناول البرنامج التدريبي إعداد الخطط

حق برياض الأطفال. من جانبها أوضحت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن تطوير قدرات المعلمين والحرص على إيجاد حلول للتحديات التعليمية يساهمان في الارتقاء بمستوى التعليم، مشددة على أهمية نقل المعارف والمهارات إلى الأطفال بصورة فاعلة وبناء جيل يتمتع بالثقة بالنفس والقدرات اللازمة لمواصلة مسيرته التعليمية. وتشير البيانات إلى أنه خلال العام الدراسي 2025-2026 تم افتتاح 225 مركزا جديدا للتعليم قبل المدرسي في إقليم شمال البحر الأحمر، ما أتاح لنحو 14,000 طفل فرصة الالتحاق بهذه المرحلة التعليمية. أوضح المدير الطبي لمستشفى عداقة حمص للولادة الدكتور داويت ستيفانوس بأن المستشفى علاوة على خدمات رعاية الحمل والولادة التي ظل يقدمها أدخل خدمات إضافية للمساعدة في ضمان صحة الأم والطفل بفضل تزويده بمعدات حديثة وكوادر مهنية على فترات متتالية. وتشمل الخدمات فحص الكشف المبكر عن حالات السرطان عنق الرحم ومعالجة المشكلات الصحية المرتبطة بالولادة ومتابعة نمو وتطور الخصوبة لدى الأزواج وإجراء جراحات ذات الصلة لتعزيز الخصوبة، بالإضافة إلى علاج الأطفال دون السن الخامسة. وأفاد الدكتور داويد أنه تم التعامل مع 1208 حالة ولادة في المستشفى خلال النصف الأول من العام 2026، بما في ذلك أكثر من 340 عملية قيصرية، مضيفا أن معظم هذه الحالات كانت قادمة من مديريات تقع خارج مدينة أسمرة، ما يدل على تنامي الوعي بأهمية الولادة تحت الإشراف الطبي. وقال أنه بهدف رفع الوعي العام حول خدمات الرعاية ما قبل الولادة سيتم توفير خدمات طبية واستشارية للفتيات والأزواج الذين يعانون من مشاكل في الخصوبة، بالإضافة إلى فحوصات الكشف عن سرطان عنق الرحم، حثا الأمهات على مراقبة سلامتهم وسلامة أطفالهم باستمرار وطلب الرعاية الطبية الفورية. وأخيرا ذكر أنه بفضل توفير الكوادر المهنية والمعدات الكافية انخفض عدد النساء الحوامل المحولات إلى مستشفى روطة الوطنية المرجعي للولادة لتلقي خدمات متقدمة، مضيفا أن الأطفال الذين يولدون في المستشفى يتلقون جميع أنواع التطعيمات قبل الولادة وبعدها. ويقدم مستشفى عداقة حمص للولادة خدمات الولادة وتطعيمات الأطفال دون السن الخامسة وخدمات ختان الذكور و14 نوعا من اللقاحات وخدمات الصحة الإنجابية. أكد فرع القانون والنظام بالإقليم الأوسط أنه كثف عمل الرقابة والتفتيش خلال النصف الأول من العام 2026 في إطار الجهود الرامية إلى الحد من مخالفات القوانين واللوائح. وأوضح القائم بأعمال رئيس الفرع المفتش رايان دارنيو أن حملات التفتيش التي نفذت خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام 2026 شملت مكافحة التجارة غير القانونية ومراقبة السلع منتهية الصلاحية وضبط الأسواق والأسعار، إلى جانب متابعة أعمال البناء المخالفة للقانون. وأسفرت هذه الحملات عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المؤسسات المخالفة وفرض غرامات مالية بلغت في مجملها نحو 8 ملايين نقفة. وأضاف أن الجهات المختصة اتخذت أيضا إجراءات مالية وإدارية بحق عدد من المنشآت التجارية التي لم تجدد تراخيصها وخالفت ساعات العمل المقررة، إضافة إلى مخابز لم تلتزم بالأوزان القانونية أو بمعايير النظافة، وكذلك مؤسسات لبيع الحبوب ثبتت قيامها برفع الأسعار بصورة غير قانونية. وفيما يتعلق بتطبيق قرار حظر استخدام وبيع الأكياس البلاستيكية، أشار أن الرقابة في هذا المجال تواصلت بصورة مكثفة، حيث تم خلال الأشهر الستة الأولى من العام ضبط 40 مؤسسة بحوزتها المادة المحظورة، إلى جانب 15 محلا لبيع اللحوم ارتكبت مخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. كما تناول تقرير أوضاع الحرائق في الإقليم موضحاً أن النصف الأول من العام شهد 54 حادث حريق أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، إضافة إلى خسائر مادية قدرت بأكثر من 35 مليون نقفة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلنت نيجيريا تحرير 308 رهين اختطفتهم جماعة بوكو حرام قبل 16 في ولاية كوارا والنيجر في أقصى شمال البلاد، وهي أكبر عملية إنقاذ في يوم واحد نفذها فريق أمني مشترك وفق ما أعلن الرئيس النيجيري بول أحمد تينوبو. وقالت الرئاسة النيجيرية في بيان نشرته أن القوات حررت 163 شخصا خطفوا من بلدة وارو بمنطقة كيهما بولاية كوارا تقع على أطراف محمية بحيرة أوكوانجي الوطنية، إضافة إلى 145 آخرين من ولاية النيجر المجاورة.
وهي ولاية تقع شمال نيجيريا وتختلف عن

دولة النيجر المجاورة. وظل المختطفون محتجزون منذ فبراير الماضي بعدما هاجموا سلاحهم من جماعة بوكو حرام بلدتهما وقتلوا ما لا يقل عن 170 آخرين في واحد من أكثر الهجمات الإرهابية الدموية خلال العام الحالي. وقبل شهر من الهجوم اختطفت الجماعة عدد غير محدود من الأشخاص من قرية كواسندواغي في ولاية النيجر المجاورة، كما استهدفت في هجمات لاحقة قرى عدة في المنطقة نفسها راح ضحياتها عشرات القتلى. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة تستهدف وزير القوات المسلحة الكوبية الجنرال الفارو روبيز وسبعة أفراد آخرين وخمسة كيانات مملوكة للدولة بزعم تعاونهم العسكري الخارجي وشراء الأسلحة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن هذه الإجراءات تستهدف كيانات مملوكة للدولة ومؤسسات عسكرية ومسؤولين في وزارة القوات المسلحة السورية ممن انخرطوا في تعاون عسكري خارجي وشراء معدات عسكرية مخصصة للنظام الكوبي. وتتهم واشنطن الكيانات المرتبطة بالدولة التي استهدفت العقوبات الجديدة بمساعدة كوبا في الحصول على أسلحة من دولة تعتبر معادية للولايات المتحدة بما في ذلك الصين وروسيا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كثف الضغوط على كوبا في الأشهر الأخيرة حيث قطع امدادات الوقود عنها وهدد بالسيطرة على الجزيرة، وحذر خبراء أمميون من أن العقوبات الأمريكية قد تدفع كوبا إلى انهيار شامل. أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بلاستيا واحدا على الأقل قصير المدى باتجاه بحر الشرق. وأوضحت الهيئة في بيان أن الصاروخ أطلق من منطقة وانسان الساحلية في شرق كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن عدد من الصواريخ التي أطلقت لم يتضح بعد. وأكدت أن الجيش الكوري الجنوبي عزز إجراءات المراقبة والاستطلاع تحسبا لأي عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية ومواصلة التنسيق الوثيق وتبادل المعلومات ذات الصلة مع الولايات المتحدة واليابان. ويأتي هذا الإطلاق بعد أكثر من شهر على آخر تجربة أجرتها بيونغ يانغ في 25 من يونيو الماضي، وشملت اختبارا صاروخيا بلاستيا تكتيكيا ومنظومات جديدة لإطلاق الصواريخ المتعددة إلى جانب أسلحة أخرى، وذلك بإشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون. وصل رئيس حكومة ميانمار مينغ أونغ ميلينغ إلى تايلاند في زيارة رسمية قد تمثل خطوة مهمة في مساعيه لاكتساب الشرعية السياسية. وتشمل الزيارة الرسمية التي تستمر يومين للرئيس مينغ أونغ اجتماعات مع رئيس الوزراء التايلندي ومسؤولين آخرين في مقر الحكومة، زي توقع أن يوقع جانبان عدة مذكرات تفاهم. وأكد رئيس الوزراء أن تفين دعم تايلاند لتعزيز تعاون ميانمار مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وشدد على أن البلدين يدخلان مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية. وأوضح أن تايلاند وميانمار ستعمل على تعزيز التجارة وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة وتوطيد الروابط الاقتصادية الثنائية. ووقع جانبان أيضا مذكرة تفاهم بشأن التعاون العمالي. عناوين النشرة مرة أخرى. تنظيم دورة تدريبية بمدرسة عفية لتعزيز تسوية النزاعات. تخرج 163 معلمة لتعزيز خدمات التعليم التمهيدي بإقليم شمال البحر الأحمر. مستشفى داقة حموس للولادة يعمل على توسيع خدماته لضمان صحة الأمومة والطفولة. تحرير 308 رهائن ظلت 6 أشهر في قبضة بوكو حرام بنيجيريا. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين عسكريين كوبيين. كوريا الجنوبية ترصد إطلاق صاروخا بلاستيا من جارتها الشمالية. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.

0: بسلام نمفنا ويو أنزو نزوم ليمر مقب نخبال عيو زيطو عمزلو جن زوم قلبيتاي زيجر أم ليمر أبزخونا قعزو أم ببول وما يكونون زنك أساقسو كابزو فرحم نقر نمهدام كونا بوح سنت نمنبار أمنا نحر حدوم يوم زمور كوسو
1: أمي؟
0: هتتس أقام جن إذا أبز ما أكل حق أنت يبلون مغنياتو كلو قزي إزوم عليت زيوم أببرخا بتقرن في يوم زنبرو إذا مالت كلو محات أمو عاتنو أكو حاوبو مالتيو أبز ما أكل زلوغن كلوم بسقع أيزا مدون يوم مغنياتو كلوم كابزي بزي حقاو مقدي كشيات قلو استحاسبو زدحان يوم سلازي أبزي حانتي دلدول فقر زلوها قجلة نخم مصورت يوم كأكيبوم زلو أنزو كم زحبرو نفس وكف أبزو زلو ليمر نناتهم قد أبهر يوم زو نونو إزي ديلان بحال أزيو قزي فيو دارقا كم عبي مرح خوينيو تغرب إزي زبال لعزلو بيكي بحال إزي دما فرد بحال أزيو مجوون مسحقنيو أنا دما نزيه أبليس أزفتو يبل أنزو إزي سامي بحال أزيو قنات أويو أحاليفو دما كجنق إيرايو سلازي كنت إنك قلنا إلو أنزو زربو كيودة ليمر سامي نت إيرو قاتو كهار مويو زترعيه أبزي برغا بزيزو قنات أقام نغنوبرو ازوم كاب ستفل عليه كبابي استأخاخبو ليمرن ازي أبزما أكل ستوالده ولودن بغليلو زي بتاخت امرتن متأسسارن كفترو اللوام كم حادة سدرا نان نحر حدوم نخط حلالوون قد داقاقفون دما كم مهارو اللوام مغنياتو اتبارخا عزيو حادة قنيان بزحاد تتابعتن زحاقو فيو أنزون زوم كال أوت مسؤوز صرحنا بيتن عن تليمر كمس تولدت مس درقا قطو مجمر تازي كايدوان تفت نتو اللاد تبع تايديو عنستاين مفلات زقبر مسرحيو إزي درق سلب موساد يرقا قطو جن زي كم تقن قمتو كبد زبالة مسرحيو درق سلب موساد كالليليو اتزدليوو كونعزو خونا كورنع نمركاب جن عشقاريو هناتو ازوم عليت بغض علي سلازنك اساقسو تبعتاين انستيتن ليمر ملكعم مس اتريوم بفتصوم زخوانا مفل علي يبلومن سلازي عانت مفل عليت رح يزلاتو تحرنو حيث عري انزو بلك عناس كتحبرو التغيل سئل وسادا اتاولاد انستيتو مخانا دما فلتا أسارة إلنا دما كنسمعينا أسارة وقع وسم نايما داقاسكار كوينو ترقو مدما كرمت مالاتيو يبل إزي أزيزي حقوستيانايو مغنياتو أبزا عمت إزي كادامي تستوالدت ولات سلازقونات نزيزة دلو دما إزوم ليمرس تسمعيو عاليت بقانستيتي سلازم الرحيو سلازي أسارة حدا معالتي مرحيت نختكوون تبقع تخوونيا أما جمرتاقن قد قسمو زلوات مرتلو ناقب النت انتاك تبلع كم زلوان كمي جيرا كتحكور كم زلوان كتفلت اللواء الزمس اتقبر ترحيا كابزما أكل وزيع مزومني عالي تاقو جلة أبرخا كتنبر تخيل

كفات اور لميز الرقاق انزو بزعبازك جلس انكولو ابقع زقوم بغطس على معبالي يرقب مهلو ازجي زقصنا كايبل ناسا راقن ازمن كبخاب نايزوم ليمر عقلازة تسبب اللايز مسل سلازي نمجمر تاقزي كابد دي اتفليع نايمجمر تا سبمي كتاكايدع ببقر بيكت اللامد عما جمرتا كمزن عزوبو زلنا فرحة بغضف نابحو فؤادية تمسات بدح ريوغن قد دفر كآلات

مس بلعت ملو رأست أمانت أم حورات ريت نغنم حجي زبدها زنبرة نقرون كتفتن جمرت نعا فتفت زبليو قن ليمر فرق أنا عدميوم أبقي ربس لزحلفوه محوار كتلا مدالوا نزوم ليمر مكتتال نايمولو معالت السرحيو حدستي استرغبو ليمرون أبزغون أوان نابزو ما أكل

سلام كم يغني قوم زي خبركم تغطات التي مرة واتير تيف بعاف الشات غطات التي مرة بلس سبورت ما في اللاي مرة بلس سبورت نلوم سومن ونس تفلاليو سبورت او يتحسو تازلوم نوس مرة بات حزانا باخم بساعات غريبا لام نمكتالكم بخبري نعدمنا فلماغن كم تلومد مرة بنا بدر فيكم فيلم

عزو سلامتنا تقبلوا فنونا أمك الثالث تركب صغاركم تعذبتنا كمي تبعلو فرك معلتنا فرقان أخيلون اللوم غدام شمونتنا حساس سدالوا هاقراون أهقروم زينتات حزولكم قريبة زلغو أرسي ماس مرومي نمك تتالكم بخبر نعدمكم بغندار استزينا فيلم منسر تمرتي أبنو الزوبات أطاف عبتنا أفان نسرح عودتها كايدا هوسبيتال مولدان عداقة حمص عنا أدن عشالين

سادة وسيدتي، أينما كنتم من تلفزيون دولة إريتريا، نحييكم وإليكم نشرة الأخبار التي نستهلها بهم العناوين. وزيرة التعليم تتفقد سير العملية التعليمية في أفعبت ونعفا. مستشفى دار حمص للولادة يعمل على توسيع خدماته. حملة الطلاب التنموية في إقليم عنسبة تحقق نتائجاً مشجعة. عقوبات أمريكية وأوروبية تضرب شرايين اقتصاد الحرب الروسي. السعودية وتركيا وباكستان توقع اتفاقية دفاع مشترك. المكسيك والبيرو تعاودان العلاقات الدبلوماسية. إلى التفاصيل. أجرت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد خلال الفترة من الثالث إلى السابع من أغسطس الجاري جولة عمل في مديريتي أفعبت ونقفة بإقليم شمال البحر الأحمر. شملت الجولة زيارة عدد من المدارس التي تقدم خدمات تعليمية وفق أوضاع وظروف المجتمعات المحلية، من بينها مدارس إسكار ودباديب وقرط قياح، حيث تابعت الوزيرة سير عمليتي التعليم والتعلم واطلعت على مستوى الأداء والاحتياجات القائمة، كما عقدت لقاءات مع السكان والإدارة لبحث القضايا. وخلال الجولة قدم مسؤول فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان إلى جانب مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب إحاطات حول الوضع الراهن لقطاع التعليم، إلى جانب أوجه النقص والتحديات التي تواجهه.

كما تفقدت الوزيرة عدد من المدارس الجاري تشييدها في المديرية، وبحثت مع الجهات المعنية سبل تسريع أعمال البناء واستكمالها في الوقت المناسب، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة. ويبلغ عدد الطلاب في مديرية تفابت أكثر من 25,000 طالب وطالبة، بينهم أكثر من 17,000 في التعليم النظامي. وفي مديرية نقفة واصلت وزيرة التعليم جولتها بزيارة مدارس تأبرة والصمود وقنربة الداخلية، حيث اطلعت على أوضاعها التعليمية واستمعت إلى الإحاطات المتعلقة بسير العمل والاحتياجات القائمة. أوضح المدير الطبي لمستشفى علاقة حمص للولادة الدكتور داويت ستيفانوس بأن المستشفى، وعلاوة على خدمات رعاية الحمل والولادة التي ظل يقدمها، أدخل خدمات إضافية للمساعدة في ضمان صحة الأمومة والطفولة بفضل تزويده بمعدات حديثة وكوادر مهنية على فترات متوالية. وتشمل الخدمات فحص الكشف المبكر عن حالات سرطان عنق الرحم ومعالجة المشكلات الصحية المرتبطة بالولادة ومتابعة نمو وتطور الخصوبة لدى الأزواج وإجراء الجراحات ذات الصلة لتعزيز الخصوبة، إضافة إلى علاج الأطفال دون سن الخامسة. وأفاد الدكتور داويت أنه تم التعاون مع 1200 حالة ولادة في المستشفى خلال النصف الأول من عام 2026، بما في ذلك أكثر من 340 عملية قيصرية، مضيفا أن معظم هذه الحالات كانت قادمة من مديريات تقع خارج مدينة أسمرة، ما يدل على تنامي الوعي بأهمية الولادة تحت الإشراف الطبي. وقال أنه بهدف رفع الوعي العام حول خدمات الرعاية ما قبل الولادة، سيتم توفير خدمات طبية واستشارية للفتيات والأزواج الذين يعانون من مشاكل في الخصوبة، إضافة إلى فحوصات الكشف عن سرطان عنق الرحم، حثا الأمهات على مراقبة سلامتهن وسلامة أطفالهن وطلب الرعاية الطبية الفورية. وأخيرا ذكر أنه بفضل توفير الكوادر المهنية والمعدات الكافية، انخفض عدد النساء الحوامل المحالات إلى مستشفى ورطة الوطني المرجع للولادة لتلقي خدمات متقدمة، مضيفا أن الأطفال الذين يولدون في المستشفى يتلقون جميع أنواع التطعيمات قبل الولادة وبعدها. ويقدم مستشفى علاقة حمص للولادة خدمات الولادة وتطعيمات الأطفال دون سن الخامسة، وخدمات ختان الذكور و14 نوعا من اللقاحات وخدمات الصحة الإنجابية. تتواصل في إقليم عنسبة أنشطة، وفي تحديدا في مديريتي حقات وحلحل، أنشطة الحملة الطلابية التنموية وسط نتائج وصفت بالمشجعة في عدد من مجالات العمل التنموي. وتشمل الحملة تنفيذ أعمال في الحفاظ على المياه والتربة وأنشطة الحواجز الترابية والمدرجات والعناية بالأشجار وحفر الحفر المخصصة لغرس الشتلات إلى جانب زراعة الأشجار. وأوضح منسق الحملة في مديرية حقات الأستاذ فرج محمد إدريس أن 969 طالبا وطالبة، بينهم 51% من الإناث، يشاركون في تنفيذ الأنشطة بإشراف خبراء الزراعة والمعلمين والمرشدين الميدانيين، مشيدا بما أبداه الطلاب من حماس وروح عالية في العمل. بجانبه أفاد اختصاصي الهندسة الزراعية في مكتب الزراعة بمديرية حقات المهندس بهيمود عين عالم بأنه تم حتى الآن تنفيذ 150 مترا مكعبا من الحواجز الترابية، وإنشاء نحو كيلومتر من المدرجات، وصيانة أكثر من 15 كيلومتر من الطرق، والعناية بنحو 2500 شجرة إلى جانب حفر مخصصة لزراعة الشتلات. وفي مديرية حلحل يشارك 700 طالب وطالبة، بينهم 300 طالبة، في تنفيذ أنشطة مماثلة موزعة على 4 نقاط عمل وفقا لما أوضحه منسق الحملة الأستاذ محمود أبو بكر. وأكد عدد من المعلمين المشرفين أن أهمية الحملة لا تقتصر على نتائجها الميدانية، بل تمتد إلى ترسيخ قيم العمل والانضباط والمشاركة لدى الطلاب، داعيين إلى توسيع برامج التشجير وتعزيز الأنشطة التنموية الطلابية. وعرب الطلاب المشاركون عن تقديرهم للدعم والتشجيع الذي يقدم لهم من قبل المعلمين والخبراء. شهد أقليم شمال البحر الأحمر تخريج 163 معلمة جديدة لرياضة الأطفال بعد إكمالهن برنامجا تدريبيا في أساليب التدريس استمر شهرا كاملا في إطار الجهود الرامية لتوسيع

خدمات التعليم التمهيدي، وضمت الدفعة الجديدة معلمات من مديريات دوبحة وقرورة والشعب وفعبد ونقفة، حيث تلقينا التدريب في مدرسة أبرة الإدارية، وقدمت بالتعاون بين وزارة التعليم وشركاء في مجال التعليم. تناول البرنامج التدريبي إعداد الخطط الدراسية وطرق تقييم الأطفال وإدارة الصفوف وأساليب التربية الحديثة وآليات التعامل مع الأطفال، إضافة إلى التعرف على المشكلات التعليمية والسلوكية وأهمية تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع. وأكد مسؤول فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان أن البرنامج يهدف إلى توفير فرص التعليم المدرسي للأطفال الذين لم تتح لهم فرصة الالتحاق بالمدرسة، داعين المجتمع وأولياء الأمور إلى دعم هذه الجهود وتشجيع الأطفال على الالتحاق برياضة الأطفال. من جانبها، أوضحت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن تطوير قدرات المعلمين والحرص على إيجاد حلول للتحديات التعليمية يسهمان في الارتقاء بمستوى التعليم، مشددة على أهمية نقل المعارف والمهارات إلى الأطفال بصورة فعالة. السادة والسيدات، إلى فاصل ومن ثم نوفيكم بالأنباء العالمية. وعلى الصعيد العالمي، في تصعيد جديد للضغوط الغربية، تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية واسعة حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا، في مقدمتها عائدات قطاع الطاقة، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات روسية مرتبطة بالمجمع العسكري. ويفرض مشروع القانون الأمريكي الذي أقره مجلس الشيوخ رسوما جمركية تصل إلى 500% على الواردات الروسية بما فيها النفط والغاز، إضافة إلى رسوم بنسبة 100% على أكبر 5 مستوردين للطاقة الروسية. كما يتضمن عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس، ويستهدف ما يعرف بسطول الظل الروسي. في بروكسل، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس فرض عقوبات على 5 شخصيات روسية مرتبطة بالمجمع العسكري، في خطوة تستهدف بصورة مباشرة الأشخاص والشركات التي تدعم القدرات التصنيعية والعسكرية لروسيا. وقعت السعودية وباكستان وتركيا اتفاقا دفاعيا مشتركا في مكة المكرمة على وقع تصاعد التوتر في المنطقة، والذي أدى إلى هجمات صاروخية مكثفة على دول الخليج المصدرة للنفط. وجاء في بيان مشترك أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدائي، وينص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاثة سيعد هجوما عليها. وقال نائب الرئيس التركي جود يلماز أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة بعينها، مضيفا أن الاتفاق دفاعي بحت ولا يلقي أي اتفاقات قائمة بين هذه الدول. وتشعر الدول الثلاثة بقلق متزايد إزاء المواقف العسكرية العدوانية المتزايدة لكل من إسرائيل وإيران، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة الحليف المشترك للدول الثلاثة لاحتواء الاضطرابات في المنطقة والتي أدت إلى أزمة طاقة عالمية. أعلنت المكسيك والبيرو استعادة علاقاتهما الدبلوماسية بعد قطيعة استمرت منذ نوفمبر الماضي على خلفية خلاف بشأن منح مكسيك اللجوء السياسي لرئيسة الوزراء البيروفية السابقة بيتي شافيز. وقالت وزارة خارجية البلدين في بيان مشترك أن الحكومتين قررتا معاودة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد الأخذ في الاعتبار روابط الأخوة والصداقة والتعاون التاريخية التي تربط بين المكسيك والبيرو. لقي 97 شخصا على الأقل مصرعهم نتيجة الفيضانات في شمال شرقي الهند، وفقا لآخر حصيلة رسمية، إذ تشهد ولاية أسام واحدة من أسوأ الفيضانات منذ سنوات. وأثرت الفيضانات على أسام ما يقرب على 170,000 شخص، وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وقمرت مياهها المنازل. كذلك قمرت المياه أكثر من 14,000 هكتار من الأراضي الزراعية، وهي مساحة تعادل نصف مساحة مدينة باريس. كحال معظم أرجاء شبه القارة الهندية، تعتبر الفيضانات في ولاية أسام
شائعا خلال فترة الرياح الموسمية بين يونيو وسبتمبر، عندما يفيض نهر براهيم بوترا أكبر أنهار الهند والعديد من روافده. سادة والسيدات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. وزيرة التعليم تتفقد سير العملية التعليمية في أفعدت ونغفعت. مستشفى داق حموس للولادة يعمل على توسيع خدماته. حملة الطلاب التنموية تحقق نتائج مشجعة في أقليم عين سبع. عقوبات أمريكية أوروبية تضرب شرايين اقتصاد الحرب الروسي. السعودية وتركيا وباكستان توقع اتفاقية دفاع مشترك. المكسيك والبيرو تعودان العلاقات الدبلوماسية. في أمان الله وحفظه.

0: تغير على تاع جزيخي يعني راي اب جزيخي اب
1: ألبس
0: جزيخي
1: مونتي ده،
0: ها
1: ألبس مونتي
0: البس
1: مونتي
0: اي كونان
1: أندس مونتي
0: من
1: أندس
0: عندس اي كونان مو يا تمر سواي كالكمن كنا
1: أنا
0: كرا
1: عايزة
0: انت بل نايم ودا تعدم
1: إيه.

0: برتعينين مثل النايلون ما عنده عدادات هالقطامي
1: كرمي سنحك كافهم يا سنحك
0: برتعي هذا تزي فريد كاش قري وحطه يردانوس الله خدا
1: أهلكم
0: ما نخيدا
1: كين غيد هاي
0: فتني
1: باي أخلي عدل على كل كاني
0: سلست عدل
1: سلست عدل
0: كن ديين ياكوا
1: شو بشتر
0: شو دشيك وانان قلت عدل تريفا انا
1: شو مونتا
0: هاي كونان
1: شو مونتا هاي كونان كيف وصلك بدري
0: وصلي
1: اوكي

0: Aló, Hernanes.
1: Aló, José. ¿Qué te queda? Sin duda.
0: عم داير مركز دولار ملس غير تجمد ريخ دولار كويس.
1: أسر سرعة.
0: استنى تربعة.
1: فرانك الثاني.
0: سران كلتن. هاي كون انا عصر تعدين يا رانس. باش ان جاعت ميت نصان شو عاتن استمسرت ودبين اقرا من قدنا. مع البروناي، كامبوديا، اندونيسيا، لاوس، ماليزيا، ميانمار، فيلبين، سنغافورة، تايلاند، كومون تيمورن، فيتنام، كا يحقوف يردانوس، ناب كالي دوالي كنسجرينا. هلو،
2: يلو
0: مرحبا، ملسان مسمر،
2: وين ميلكم؟
0: جرم جرم، كان الكام من قبل؟
2: مناسبة الصيف
0: مناسي يا حبيخة،
2: باردة
0: كافي؟
2: باردة باردة
0: باردة.
2: اوه
0: باردة ما ينفع مالتي فكر ما ينفع.
2: اوه
0: هاري هاري مناسي تسواق برت عوات مسخة صاحبي حجة حانت كارد راح ينايبنا يعني لنا انا ادو نايمي تنعسرتن زغل كارد غريبنا
2: انا وانت صادق برعوه
0: تحتطاتك سمعتني هكا
2: اي سمعكم
0: حجة هذا تدلها الجوابل قطر مرات بل قطر خلته أربعة شد الشان على الله
2: قالت حتيتي
0: تحتيتي يقول
2: قطر بعد
0: قطر أربعة رايز يا هم ببلكاي إرترا لعلي سلستميتن حامسان زي تبكلا دسيتات التونن هاجريا كابتن عبيتي كلتا تغس
2: أكون عبيتي
0: قلت أدرس
2: نهلا كبير نورا
0: نهلا كبير صبو
2: نورا
0: نورا مساء ظهرك كبير نورا حواكيل
2: وواركا
0: بكع حليب صبو سلازم يتنع سر تنتعويت كلها كون عمل سي دهلا كبير نوران إلك نغط المناسي ناب كالعي درجة
2: سنة الله أطري
0: أب كالعي درجة اقتمرت لها نغط إلك وسينك الله على قدر شهر السنة كيدينا زي عمر رجان ده هانت عدل يا زلات كمالتي على كم ببالكاي هانت كابزن سعبة عدتات سمجانا هانت كابزن سعبة عدتات سمجانا كاب سمجانا يا مالتي اب سمجانا ما يهرم له اي حاجه شفت بالما ها لا انك برهل كاي كبرهل كاي انا مرجعتات كبا كان يخكل تعدتات ككل تعدتات زلو مرجع خيبا كاي
2: ابيت غبابي تن
0: سمجانا
2: سمجانا
0: كاو زي كون كاو زخوانتي خا حجز من سلاي كاب سمجانا زخوانا يخنخت من سلاي مالتي
2: اره زخوانا
0: هاو ها احفسي كخوباي ل مسار رحا عد قري ح عقب غرزو زخولو ح حقا انا زقفت ما كساد مبا مقايح س كل ملسي انيل كاسما حجي ده سالسا جزي دغ ملكاني حراي ه احفسي كخواي ل مسار رحا عد قري

0: مع سنة صوتين تفضل يا
1: رينج مثلا
0: رينج
1: رينج اوروبا
0: اوارح كويلك انا عصرت خلطة وارحي عند وارح مرض او كابني هوارح مرض لا فما
1: في
0: حس
1: حاجة
0: حاره
1: قربي
0: قال كان مليون
1: مجاني صفر ماتش
0: ما قاعد كون عمل سي قم الديانيرا
1: أنا أحاول أعمل
0: سب حبريت هيوكا هريا ما قابيتي عشان جاءت 270 شو عاتني انا فا عروتي بس ما ترسل ما قابيت كم ساعه صحيح ظلوا فعبد دما بعد سر جاءت ما قابيش عشان جاءت 280 شو مونتن مالتي مليون هاي ترسل عين
1: الشهر
0: ركلتين ابو حدا ورحين وتين عم تمرتي دفال على مونتاي ناب كالاي درجه نخيد
1: هو هرة
0: على درجه قطر مرات
1: كلها لا أدري
0: قطر سلستن حاموشتن شوعاتن شمونتن يلوان هذا خلت أربعة شدشتة تشعة عشرة اللي هو مالتي
1: شو
0: شدشتة عراي سبورت غميغة
1: سبورت الحمد
0: يعني يا
1: اه كرة
0: تريد راح ديها ولا نتي كنا تعزم الكات قديات وان تدوس ساعة
1: ده حمد
0: عراي تسفاق برت ملسا كان ببل كايبل أبي سويسرلاند زما دبرون سبورت او قدات زداني بيت فردي انت يبهال
1: اب سويسرلاند
0: زما دبرون سبورت او قدات زداني بيت فردي انت يبهال قدات سبورت تدلغ اهو قراو قدات انت لا تلعيلو فرد مالتي سامعها هاي تفل ديها قمر بها لكم زلا
1: طبعا
0: سامعها هاي
1: طرد
0: تفل
1: ليش ايه بطل نيش ايه
0: آره.

0: 喂，
1: 那是干啥？
0: 我还刚上队。
1: 大叔，喂，
2: 哎，不要这么，大叔，
0: 我喊喂，
1: 哎，我啥？喂，哎，你，
0: 喂，喂，喂，喂，
1: 喂，喂，
0: 喂，
1: 还有谁干啥？
0: أنت
1: ترى خيبك؟ أنت ترى خيبك؟
0: حوي، أنت رح أنت حاقة؟
1: أنت برخي؟
0: أنا حوي.
1: أنت
0: ترى خيبك؟

0: مرحبا كبرى تعزبتي مدب سايدة انها تقرب نايلومي غاشانا قديم تقاداليت ويزورو أبابا عند ميكائيل تبهال حتر زبالي علالة لنا صعب تسامي مدبنا مسانا تكونوا تصفى قبر أبابا عند ميكائيل يغني اللي سلتي أدل زهب كني أبقو تقرى مرخابنا بحدينا تعلمنا بش عند شقت ميتن سبعن شمونتن أبليغات حجي أبال منيستر تقنا زوبا مأكل اللخي حق عندي هو هالراي دحر تعليم أبي يختم الدبكي أبابا
1: دحر تعليم أبيت مرسورة أتمدي به كم ألايت كوينة بيت مرسورة أتمدي به مالتي
0: ألايت مالت؟
1: نتمهنتهم في تزنبار وفي تورارسي كمدي خمبوخينا نمقبهم نحاتبهم نزانقعهم نمهرهم
0: حجبت مجمري أنا بأبي وسطخو خمزلو سايفلتك سميعي أي فلتقوار ندفعت كوتوزي أنزخ

0: بدمج قناته زم تلعب خارته تاريخ قاسي خوينو كم زقدف زانته تماهيري أبقاسي أيكونين نيته حانتي يا ساينس زيتا مسامس نربح حفاش سيلان تنكس كمركو سايك كبرا عدكي كتحجزني أبقى غازي ستارين باتيرات هاتيكم مر دلارات توقعت نفرتي وحزت انكتت بدقف ناي وطائي يرقرق اطوارات عينك تنيني وككايد كالستات الحمد لله بالكاين يرو
1: ذكرك يا حمرت
0: كلها تعبرت بملة تذكري ولا زماكي ولا قلمي
1: ولا على الكرخبك خل هنا يمذكر كلتكي بطعمي صبوق ها درجة شمون طعمت كبيت مر صورة جيركي
0: أوه.
1: أوكي دحريقو أبي ختم الديبكي
0: شمونت عملت بيت مصورة 75 شمونت مالت سبعين جاتهم كوين مالت ورح أسر تخلت سبعين شمونت دينا بيت مصورة توزعنا كاب سبعين شمونت ورح أسر تخلت كساب سمانين شدشتن سمانين شوعتن بيت مصورة له كاو حيل انت تبهال سلازو قمت جنرال اسمرم قرز قهر مسينا بيت مصورة مالتي لأن بيت مصورة أريد يكون نقول له تي دجن زنبرة زيرو كتكتي أخوم إلنا حال وادجن كتوتي أخوم إلنا تحوقسنا حال وادجن مسبب لنا تحوقسنا مخنياتو نفرتي أنت مزع أنت هرما ጸላይ እንተ መፀ ገለ እዩ ነራታ መልእኽቲ ናቱ ሕጂ ንሕና ዝኾነ ተፃባእ መታን ከይመፅእ እንታይ ኢና ክንከውን ካብ ንወሰ ከፍ ክፍልታት ወፂና ሓለዋ ደጀን
1: ናይ መጠንቀቕታ ደወል ኢኹም
0: እወ ሕጂ ኣኸር በቃ ብርጌድ 87 ትበሃል ቆይማ እዛ ብርጌድ 87 ከዓኒ ተረኣ በፂሕዋ ኣበይ ከይዳ ከቲታ ሕጂ ጀነራል ገረዝ ግሄር እዚ ኣስመሮም ገረዝ ግሄር እንተ እንዳበለ ገልፀልና ስለዝነበረ እታ ብርጌድና እንታይ ተባሂላ ሓይሊ እንተ ሓይሊ እንተ እያ ተባሂላ ብሓይሊ እንተ እያ ትፍለጥ ዋላ ሕጂ እውን ዋላ ብዘ ዝኸተትናዮ ቦታ ኣብዚ ድፋዓት ዝኸድናዮ ሓይሊ እንተ ኢና ንበሃል ብከምዚ ኢና ናብ ኣሃዱታት ባሒልና ማለት እዩ
1: እንታይ ኣሎ ብፍሉይ ትዝክር እዮ ሂወት ኣብ ሓይልታት ተፈላለያ ዕልላ እንድን ኣበባ ብግዲኸ ከንታይ ኣሎ
0: ኣነ ደ ትርስዓኒሲ ብርጌድ 87 ናይ ቤንና ብርጌድ ኢና ነርና እዞም ካብ ደጀን ዝተወዛዕና ብድሕሪ ኣብ ዓዲ ማዕለል ተኽሊጥ ተገይሩ ምስ ክፍለ ሰራሽ 61 ማለት እዩ ብርጌድ 81 ብርጌድ 13 ብርጌድ 87 እዘን ሰለስተ በራጊት እዚአን ሕጂ ኣብ ሓደ ተጠርኒፈን ተኽሊጥ ገይረን ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ብርጌድ 13 በፂሕኒ ካብ 87 ናብ ብርጌድ 13 ክፍለ ሰራሽ 61 በፂሕኒ ሕጂ እዛ ናህና ኣሃዱ ንግንባር ደቂ ኣምሓርያ ትኸይድ ንዞባ ደቡ ደባይ ደባይ ተዋጋኢት ኮይና ንዞባ ደቡብ ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ዞባ ደቡብ ነዊሕ ጌርና ኢና ሕጂ እቲ ዝነውሐ እዋን ኮፍ ድበልናየ ዓዲ ኣብ ዞባ ደቡብ ኮይኑስ ዕና ፈርዖ ትበሃል እያ ና ፈርዖ ዝነውሐ ግዜና ኣብ ዕና ፈርዖ ኢና ተቐሚጥና ሕጂ ድግሳ ናይ መጥቃዕቲ ድግሳ ይሕሰብ ስለዝነበረ ንኸይድ ንመፅእ ንኸይድ ንምለስ ኢና ነርና ሕጂ ሓደ መዓልቲ ጅብያ ጌርና ውዒልና ኣብ ዓደበነ ዝበሃል ኣብቲ ከባቢ ሰገነይት እዩ ኣይፈልጠን እየ ሽዑኢና ንፈልጦ ዘለና ማለት እዩ ኮለኛ ትመፅእ ነራ ዋላ ኣብዑር ነይሮም ከማን ማለተይ ንሕር ንኢንኮደ ነስመራ ዝኸዱ ሒዞሞም ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ
1: ኣብ መካይን
0: እዋ ና በብቶም እዮም ቶም ኣብዑር ዋላ መፅዓኛ ነይሮም ኣፍራስ ነይሮም ከምሳት እዮም ነይሮም ሕጂ እታ ኤነትረ እንታይ ሒዛ ነይራ ቢራ ቢራ እያ ፅዕና ነራ ምስሊ ሜርክ እያ ኣድቢና ነቶም ከብቲ ነቶም መፅዓኛ ዋላ ነታ ቢራ ሒዝናያ ኢና ደይ ርስዓኒ ሽዑ እቲ ቢራ በቃ ብካኣለ ብነፀልኡ ፅዒኑ ከይድ በቲ

حراي زين مسرح ربع خيلو قنطشا قريب لهو فرق خيلو دما عين عتر قريب لهو بسيلو زتطحانه يو مالتيو شغور تقيح برسميلو شغور تصعدا حرج عفون قيح او بربره تصليم كرريما زيتي اولع قريب لهو مالتيو ازي كله نمسرح ما جمرتا عبدستي حنصب كنسختو تو ايناس بيزانا ما جمرتا شغورتي برسميلو شغورتي صعدا انتشا بحنصب كنسختو تو اينا

ሓደ ማንካ ጣውላ ሽጉርቲ ጻዕዳ ربع كيلو ماشروم حنسا ربيلنا ويدما بخارا غيرنا هنقطقطو نخال فرق خبايا زيت اولي اتطقيم لخو زيت السمسم وان كنطقم نخالينا كمزي اغيره حنسب كسخت تاعي مساشلو مسبلت لك عين عترن لترفنا عمماتن كنا اتوينا

لحلفة السامن اللي تمثل لي السامن ندم بيتو لسارحنا منكم وقتنا ندح حشمنا لطفنا تحليت ندت أبطنا قلكم قن ريح وأقن لوق ندم بيم العل ساعد مثلكم قن التلالي اتوكدنا ما تقامكم لينا سلام يترسعنا كلكم ما تقبلتنا تقبت عدو خارج ندقكم برنامجات تلفزيون أطريا قلت تتابعوا دوليام لليكم فنتو هي ساعة برنامج دارت أنا قلت المم

كل سنة من سنبتنيش كم سالي هما أتنين للدقم برنامج جارت قناة اللي برنامج اللي منكم وأقلكم سبت قبع رأيكم إي تترس عمنينا رأيكم ند قديمنا زي ما كل حلايته قلنا قدم لوليت حلاية فنان أورين سالح من حليته حتى حلايته قلنا قدم أقلكم تو قلنا دتليتنا هي مناسبة عيد حرية دي بستاديو مسمرة دي إلا سنة قونا مناسبة سلاسة وحامسيت عيد حريتنا بهالتو وبزو حليته لا تقدم زي دولي عمل لنا حلاية السودان قد تقبأتو حلاية فنانيت ندى القلعة شكرا إرتريا لتبل حلاية إقلا قلنا قدم أقولكم تأزي ما لحليت لها كدر بلا قلنا قدم من تبدق ما نقلق بلتو تابعونا.

جلاند تلات ماي حلايت عفرقت هلقلناتو حلايت فنان هم عسيرة لحليت ان تابعنا بدقما قلنا قبلتو برنامج جارت انا مسلوت لليكم ازي ما تابعنا ومثلنا قلت التلالو بدقما دي من عزمكم دي بادو ليات اللي حليت ان تابعنا هي نايمان حليت الدوليام كم سللينا قلق بلكم تو دي بستيديو قلت عدي

برنامج دايرت قناه مستوى تليكم ما تقبلتنا زي ما بدقمان نقبلتكم ليكو وتابعونا قتالو زي ما سايتنا عباي تمنين دات لينا برضو كل حلقه تسرد حد قلنا قدمته الاوليه تمام من عبي فنانين وبزح جمهور لبا فنانيت بخيت علي من حلته حتى حلقه قلنا قدمته اقلنت تليت ما هي حلقه عازف كم سلوما فنان لقد كنا ما عنده صالح منها تلا قدميو حلايته حتى حلايته قلنا قدمه قلكم تو برنامج دايرت قناه مستوى تليكم بدقمان هي قبلتو زي ما لحليت لها قدر لها قلنا قدمنتو برنامجاتنا للتلالة لما تابعتكم يتتفنتينا.

ديب كل برنامجنا كما قلوا تتابعوا قل ذكرت اندم بين من حالية ميدان حتى حلاية تلان قدم ما تقبلتنا اقول يوم لو كنت تامم سبت الله قل يوم دوليت اللي حلايته عباي سميت الله تبل حلاية فنان سعيد عبد الله قل الا سامن الله قلاتو حاريا ملينا لحلاية قلنا تابعاتو كلنا بحبر اندقب انا لزت حلايتنا تداور

مثل برنامج دار القناه لليكم ما تقبلتنا اقبلتكم ليكو وان شاء الله هي الاولى نقدم لينا حاليتي قرن نقبلكم ذكرياتكم قلت جدد هي سايت عبايته من الندات لينا زي ما تلوكد اللي بزح حاليته وبزح فيديوهات كليب ديب جمهور توم قدموا له فنانين شباباتنا من ندات لينا زي الدولي عمل لينا حداس فيديو كليب قلت باتو لازل نقدمها حلايه فنان عقبه زقي سيف قلت باتو لحلايه قلنا رايات وقلنا دتليت ما هي تمام من بزح جمهور لبا عباي فنانيتنا فاطمه ابراهيم من فتويات حاليتها قدام بيلا لبيلا لبلت بالحلايه قلاتو لا قلنا قدم اقول لكم قر حلايه فنان عقبه زقي لحلت بنتوق العديكم بدقمان هي قلقبلتو أزيمة تابعونا.

ምንን እንዳትሌና እብሽቁል እስ ከስማት ዲብላ ጌስነ ዲቦ ኣውካት እበፍርቀት ዓዳት ሙዴርያት ኣስማት ፍንቱይ በርናምጅ ወፍንቱይ ሓልያት ወፍንቱይ ስስዒቶም ኣርኣውና ግል ኩሎም ሄ እግል ሓምዶም እፈተ ምንን እንዳትሌና እዘ ሓተ ስስዒት ብሸሊል እግል ንርኤቱ ምና ዲብሎ ላተቀደመ በርናምጃት ሓይሳን ወሓይሳት ምተቅበለትና برضو اقلا انت تليت ما هي مناسبة مهرجان دي بحرة ايكوسبو من اللي تقدمه برنامجات برضو بفرقة عادة تقليم قاش بركة اللي تقدمت حلايات برضو تاما قلنا قدماتو ازي ما لحليت قلنا تابعنتو بدق ما هي قلنا قبلتو برنامج جارت انا مسلوت لليكم ازي ما تابعونا ومسلنا قد التلالو بدق ما دي من عزمكم دي بحليتو قلنا سعدي

0: مرحبا بكم وده الذي بليكم قادرة سلامتنا تبصحكم حيسا وحيسات متقبلتنا يوم 8 أغسطس كلال في عسرة وسست ساعة السمان قابل لنا إلا ساعات أخبار قبت عاد وخارج قل تقدمت كما أيد برس أخبار قل أستبدأ. وزير التعليم ديم مديريا تفعبت ونقف زيارة الشغل وديت محبر تمايم إريتريا حامسة اجتمعوا يوم ديب أسمرة سرقلا. تقليم عن سبا وراتات درس عمار كرم في قري السنية تتركب منه كمهلية شرحها. دي بأخبار خارج من تعدي إيران سيادتها دي بقوت للآتها دك أسب ديبه قلت إذا كم يكون رئيس مسعود بزاشكيا حبرا. وزير دفاع جابان أي سنة كل الف عسرة وسبع ميزانية دفاع دولته قل لوك المصدر كم تسلك أدر في ماما. أمريكا وأستراليا دي بتعدين لركز اتفاق كم سل وديا حبرا. أرس أخبار طابعت أنا حكم دي بتفاصيل أخبار قنا تعدي. وزيرة التعليم دكتورة حليمة محمد من يوم 3/7 أغسطس دي بأقليم قبلة بحر كياح مديريات أفعبت ونقف زيارة الشغل وديت. وزيرة حليمة دي بوديت زيارة مثل حالة سبك واسقم دي بلقيس فنتوي نظام كدمات مهرول الهيبة مدارس أسقاق دباي ديب وقروت كياح عند بزحت متقدام وراتات دريس وأدرسات قن حتى تكم سلومة مثل شعب وإدارات هدقوديت. ديب لجولة مسؤول فرع تعليم أقليم قبلة بحر كياح أستاذ رشيد محمد عثمان ومدير مديريات أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب حاضرة حالة مهره وللي ترمى حقز ومتاكل لكسس مبرهبو بل اللي وزيرة حليمة ديب مديريات وراتات بنية لها اللي مدارس ديب لقن حد ديبو لشغل قل الشافق مثل لتكسس سوم جهات هدقت. دي مديرية أفعبت زياد 17000 دي منزوم دراسة لها اللولا بالتوم زياد 15000 درساه اللو. وزيرة حليمة محمد دي مديرية نقفة دي بلا وديتا إلا للشبه جولة حالة مدارس بوردين أبرا أسمود وكرنبة عند بزحت حالة رئيت ومبرهي طيب يا محبر تمايم إريتريا هدك بإشارة مركز تطور تمايم قبلة بالسقلات يوم 8 أغسطس دي بأسمرة حامسة يجتمع ودام. تفاصيل اللي خبر منصور عثمان قلت تقدموته.
1: ديبلا وزارات لبتم سبسلطة حكومة وجبهتكم سلهما من أقاليم لتوكلوا أنفار محبر لحضروا ديب اجتماع مسؤول محبر السيد والد ميكائيل سئلي ديب أسمعي كلمة مشاكل مسكنات أميم من متبها هال ديب دريس وأدرسوت عند حلفة بزاهر لترئي سبت اللام اللي وبعد متاكل أقل رهي بحبر كدمتكم لأتحزن عند حبرة أم حبرو تقل دمانت لبعبوت وتطور هقياء بإشارة متفرر للأتنايت كمتو أبراهام. ديب وزارة عمل ومنقفو اجتماعية مدير عام قسم منقفو اجتماعية السيد محرت أب في السهيب ترتو تمايم كما بعدام مثل مسكنا لنبرو مواطنين لتمساوى أبكات لركبو أبو مجال أقل طفح حكومة أولوية اندهبتو من لتقدم ديب لهليت وراتات منقفو اجتماعية كمسل تأكدام. ديب لمناسبة محبر وطن محربة مسكونة محرب محبر وطن حجوبام كمسل هما محبر وطن مسكونة معقل وعبوت قروب نايم سنيوت لقد قدموا محبر من رابعي أسك حامساي اجتماع لودي وراتات بلكسس دي بلت قدمت قارير حقوق تمايم اقل تأكد منابرتهم ورفعتهم أتحاياس طوروت هجياء بإشارة أبكات مهرو أو سعوت كمسلهما فهم مجتمع وقلوت لكم كمشغل سن كمشك أتحبرة مجتمعت دي بلت قدمت قارير ودستور محبر حقولنا قشو دي بلمت 4 سنة كدمت لتهيب حداس

0: ማቕርሓይት ጀህት ሓረው ዲብ ደንጎባ ብኣንፋር ማሕበር ለዳላ ዕፈ ብስርእደይ ምህዞ ስናዓት ዕፈ ስወር ክምሰልሆማ ሰስዒት ቐደማ እቲ ሰነት 1980 ለተኣሰሰ ማሕበር ፀማይ ምእርትርያ ብደረጀት ወጠን 400 ኣንሳት ለብእቶም 130,000 ነፈርቦ
1: ሓምደኪ መንሱር ዑስማን ዲብዕት ኸበር ምነት ዓደ ተቕሊም ዓን ሰባ ወራታት ደረስ ዓማር ከረም ፍገሪ ዝሰኒት እትረከብ ብምኑ ከም ሰልህልየ ትሸርሓ በርዱ ኣዜማ ተቕሪር ግለህለግናቱ ምን ሳልሕ መውሰዋል ሓቢብ ግንታብዑ
2: እታቕሊም ዓንሰባ ሙዴርያት ሓጋት ውሓልሓል ፊራሮ ደረሳ ዕማር ከረም ገብእ ላህላ ወራታት ለልትሓመድ ከም ሰልቱ ተሓበራ ለሸቅል ሕፍዘት ማይ ወትርበት ሸቅየተ ክረት ዋዕሸራዓት ሸቀሮት ዕጨይ ኣዳላይ ሕፈር ወሸቲል ለከምከማቱ መመቕርሓይ ሸቅል ዲ ሙዴርያት ሓጋት እስታዝ ፈረጅ መሓመድ እድሪስ ሕምሳውሓቶም እተይት ኣንሳት ለብቶም ስዕምእት ወስሳወስዕ ደረሳይ እብሰብ መቕደረት ሓርስ ሙደርሲን ውሓከይም ኣገር ሰደይት ዲብ ገብእ እግሎም ከድመኩም ህለው እንዳሓበራ ለርእኡ ንህለው ውቁል ምራት ሽቅል ሓመዳ ዲብ መክተብ ሓርስ ሙዴርያት ሓጋት በዓል መቕደረት ሃንደሰት ሓርስ ኢንጂነር ብሂሞት ኣይንኣሎም እብጀህቱ እስክላ 105 ሜትር መክዓብ ኣሸራዓት ውሓደ ኦሮት ኪሎ ሜትር እክረት ልሸቅት ሃላ ዝያድ 15 ኪሎ ሜትር ኣሳናይ ክም ገብኣ እግሉ ከምሰለይሁማ 2500 ዕጨት ከምሰልሸቀራ ወግልሸትን ለገብእ 2000 ሕፍረት ክምዳላ ሓበራ እምበል እሊ ዲብ ሙዴርያት ሓልሓል 314 ኣንሳት ለብእቶም 700 ደረሳይ ዲብ 4 ነቁጣት እንደትፈረረው እሊ ለሸብህ ወራት ወድኩም ሃለው መመቅርሓይ ለሸቅል እስታዝ ማሕሙድ ኣቡበከር ሸርሓ ለሸቅል ምንኬን ለፍዕል ለትትረ ወራት ዲብ ደረሳ ለረብዩ ሰዋልፍ ውቁል ከምሰልቱ ለሓበረው መስኡሊን ለኣቶም ሙደርሲን በርናምጅ ሸትል ብገበይ ዋስዓት እግልት ከደም ዲቡ ትፋነው ዲብ ለሸቅል ክስኣም ለህለው ደረሳ ብጀህቶም እብሙደርሲኖም ወሰብ መቕደረት ገብእ እግሎም ልህልየት ሰደይት ወኣትናያት ሓቆል ሓመደው ለተሃበዮም ሸቅል እግልት ዓወት ድውሉያም ከምሰልቶም ኣከደው
1: ሽኩራን ሳልሕ መውሰወድ ሓቢብ ዲብዕት ኸበር ምነት ዓደ ዲሙዴርያ ተቑርደ ትግል ደረሳ መሻረከት ዓማር ከረም መሓደራት ምነት ተሂባ ዲሙዴርያ ተቕርደ ትግል ደረሳ መሻረከት ዓማር ከረም እስርቶት ዓዋዲ ዴራይ ወመናፍዐት ንሽ ወመክስበይት ገራት ለረከዘ መሓደራት ተሂባ ልእብ መካትብ ማሕበር ወጠን ወሓርስ ለትነዘመ መሓደራት ደረሰ መጥመጦርለ ወዱል ህለ ወራታት ዓማር ዲብ ዓዋዲ ዴራይ ለልእጀርየ መሻክል ለቦም ፋሃም እንዳ ዓባ ዲብ ሙጅተማዕ ተቕይር እግል ለምፀ ዶሮም እግሊደው እተከምሰልማ መናፍዐት ወኣብሳር ንእሽ ወመክስበይት ገራት ላከስስ ፋሃም እግል ለሃለ እግሎም ለኣመመ ከምቱ መመቕርሓ ተሓበረው ሓዞት ለመሓደራት ለኣሸሮም ምሽተሪካት ለተሃበዮም መሓደራት ፋሃም እንደወቀለው ዓዋዲ ዴራይ እግል ስረት በርናምጅ ንእስ ወምክሰበይት ገርሃት እግል ልወስዕ ከምሰል ከድሞ ኣከደው ኣስ ክለታብዑ ለፀናሕኩም ኣኽባር ቅበትዓት ተሓቀለመት ዓደይ ብ ኣኽባር ካርጅ ክለቕብለኩም مرحبا بكم بدقمان ديب أخبار خارج قنة عدي إيران سيادته ديب بقوت للآته دقاسب ديبو إقلت إتاكم إيكون رئيس مسعود بزاشوكيان حبرا اللي لحبرا رئيس دونالد ترامب إيران ديب مدت حجار ديب نايدنقو باتفاق إيبات حت من قبه جوم تروت كم سال قبه ديب حقو لحزراتو دولته حرب أبه دق حل إقل ركب مراد ومداليت كم سالبه لشرحة رئيس بزاشكيان برا منا دي بحل فور حجون لك بتسعى اتفاق دق كم سال إي ودي أبرهام رئيس ترامب ورئيس بزاشكيان حرب إقل بتقرى لقدر أسر 4 نقاط لأتبتت مفاهمت التحل فور حجون كم سال ودولة لذكرتو لما فاهمت لبنان دي بلا حابر دي بلا لتحابر ديبو أو دي بتتحابر ديبو دي بكل الجهات لقب حرب اقل بطر ايران بخليج هرمز لتكب حركة مراكب تجارة امبر دفعيات فتوح اقل تيده امريكا لديب من واسك مينات ايران لقب وراتات مراكب وادية تلات انحت منع اقل ترفع اقل ايران كم حديث تصدير بترول اقل تأنبت اقل السمح اقلاع تقول لات انحة مال ايران اقل تأجز ومثل سب شركة اندا تعاونت اقل بنية ايران للو علناي 300 بليون دولار برنامج كم سال تأفقر للبلتون وكايل كل الدولة دي بناي دونغو باتفاق اقل لو بصحو سسامع لا نسأة تكنيكي اي هدن اقل لي دو دي مفاهمت بصح كمسا العلامة لتأمر مناتك الايتان لا دولة دي بكفلتناي اللي ورح جولاي حديث متبادلة هجوم كمسا الوديا فعالية الاتفاق دي بقوت كمسا الكرياهو تقارير الحبرون ايران وعمان دي بكاديتناي خليج هرمز هدن

يا كم سل هلايا عندي حبريا دي وفاق اقلب صحا كم سل قربيا لحبر هلايا وزير دفاع جابان ناي سنة كل الف عسرة وسبع ميزانية دفاع دولته زيادة 6.3 بليون دولار اقلب صحو كم سل قدر جي مامام لا قد يتبا خصص اسك الا يمام رسمي من ما يتقدم حكومة جابان مقدرة عسكريتها اقل تأترد تفجروا لتنحت عدد دي توقلو كم سل تلت حبر هلام لبزح من لا نايلت متس سنة ميزانية دي بزبيت وار كم سل لو عل سمز دفاع لدولة الحبرو ناي حول ميزانية دفاع دفاع دي بكل امتايت من جملة وطنية التيا قلت توكل قدم لليه جابان التلا سنة إلا دي بلا مجال حد 5.8 بليون دولار كمسل أفقرت تقارير الحبرون لا دولة عسكرية ما قدرت أقل توكل مثل أمريكا فرنسا وقبلة كوريا وأستراليا لبتن دول اتفاق دي وده تسان حتى الليت نايدن قوة خبر أمريكا وأستراليا تعدين لا ركز اتفاق كمس الوديا حبريا بأساس الاتفاق أمريكا دي بأستراليا دي بنية مؤسسات تعدين معادن بعامة سكانديوم هي أفنتوي زياد 400 بليون دولار كاس كمس الهليت لتحبر لا كسة مال ناي كفل ناي لرئيس دونالد ترامب بأمريكا دي مجال تعدين زيادة 3 بليون دولار مال قل اتفررت كمسل هبيو شرح طولة حبران لا مستار أمريكا متنكابة دي بمعادن تشاينا قل لنك أسلا سدق قل لك بقى كمسل قدر رئيس دونالد ترامب قيمة مهبا تشاينا منافعتها قلت أدمن تصدير دي معادن عسكرية لالوع الفرياتا كم سلكر عدي بلت أمر أمريكا بمصدر من قروب قلت لدمرة لا قدرة دول كم سلكن تحبر ليت معادن دي فريات عسكرية تكنولوجيا وإلكترونيكية حزوتهم دي بلعبة متى كم سل هلا نتأمر أخبار دين أتمم أرس أخبار دي دقمنا نصارح منكم وزير التعليم دي مديريات أفعبت ونقف زيارة الشغل وديد محبر تمايم إريتريا حامسة اجتمعوا يوم دي بأسمرة سرقلا تقليم عن سبا وراتات درس عمار كرم في القري السنة تتركب من كفلية شرحها إيران سيادة دي بقوت للآتة دك أسب ديبو قلت إتا كم يكون رئيس مسعود بزاشمية حبرا وزير دفاع جابان ناي سنة كل الف عسرة وسبع ميزانية دفاع دولته قل له وكل كم سل قدر قيمة ما أمريكا وأستراليا دي بتعدين لركز اتفاق كم وديا حبر قلنا متابعتكم دي محمد قول يوم سيد دولي على أخبار كبت عاد وخارج دي إلا أتمم بجهة صارح منكم مسلة اللي برنامجنا سيد كيرو بركة.

إذا كان شغلك مع الأجنية تحقبك جناك أتوقت تتأبي جنا من حليب أمو قلر كبه لوجب منافعت أتوقت ركبه ومن كل هي أمات إبراحت شغلا شقيه

اللي ابتدأت حكومة مؤسسات عافية مدنية محابر بأفراد وجميع الشارك وديبو لإيلة كارم جهود وبديات أما ديب كل أكان الشغل مع على جنيتان بأداليوت كما حزيق اللاطبية نعود تقلن باللي هي مستقبل أقمام ندمن.

0: جمال جمال ما جمال ولي
1: يا حاج بالله تنفر مني دي بقى دفع مبلينا هذا سنت بط افوقت بط مني دفع من قبل عفشنا ونوصنا جهنم قلاتونات لهم
2: بو بو بو يا

ربك عكم يا العدل الا ما تصبط قالوا لنا لو اذا انا اسكم مصومت من ايبل ولا اسلم يجيس يا رب ما بايس انا ترى اسمع عليك كمان بعد يطال من كلف على فاقر افقرنا منه او كم عفونا لما نلاقي نافرت انفرني يا الله سمعت وصاتي هذه حد يقام يبي له سم مصر جريمه جريمه تومك فحتى تقبل ابدا حتى يتقبلني

0: أمين حياتي.
1: ربي معنا صبرها معكم. ما تقوم من الساعة تحفظ. اللهم رحمها بعد جنة تبقى إن شاء الله.
2: أيوة ما نعت سمير.

0: امتحان عريان ديبو. ربي ايمان وصبر لك رديه كمان.
1: ابان كيتو ربي لو ديان كبتها.

0: معليش يا عمركم كن مسانيت نجاحك
1: أبي مليا تعلم ومسل الدرس يتأمري لا تكون كل دون هدك سميرة اللي تولد فدابي ديك ولي ما نافل هالدرس مسليها فدابي عتقنب بحلنا تبلا العالم
2: نجاحت فدابي تأمسلني تعيد رجعت نبت أحمد هدام مرة فتي
1: نجاحت مرة فدابي تا هنا لبعدات مقلة نسألوها تحفظوا مدرسين السمع ما شاء الله ربها يبعث

0: السلام عليكم.
1: خلاص انا عسير
0: انت مثل اللي نيت بلانو ما دور مزاكم
1: هل مطعنا نيتو
2: كنا مطعت مش بلانو كان يسمعك ينقب مالي
0: انه مزعت بالكناني كو ساعة حددتكني
2: ايوه سميرة ما عطت ليتكم بيلا ونطوال نبسح لنا بينها مطعنا

0: استغفر الله العظيم. يا رب المستر بيك أكرمني هذا عزبكو ومشت عزبكو سبحان الله.
1: لا لا مصدق هذا خلاص بعدك دمداويك ودوتنا السنيك وعفان دوبة حق سمعتني بها هذه كلها قبول لك حياتها لأنه فريق داد مبينة ويكاته
0: سبحان الله. يا رب مصرك مكرم أسنعي دعواتنا وعدنا بعضنا ومرغن فقرنا يتمنى من مرغن فقرنا لكم أدام حوتون حوتون تابوك على ما حزوزينا حزوزينا ربي قبل
1: أولي ناس مقابلتك إيه سمعك أنه مثلا نعم مصدق ما لقد بقى فقرنا لنا لسا مصيبة دي رسالة هنطوطن لي سمعك أني هذا أنت اللي قاد موت هاتي ميرهم قمت أنا وعربيت حتى تقوم لنا ودي تاتي تبال
0: لعنكم لعن ربي جوانا ربي جوانا ربي جوانا
1: هذا دي موريد دي بدولته لكن في مالا بيركا بينه وبين كذلك بالحقيقة أمور يقوم بزل بالصحة تا بالصحة كفقر تديك أو عقلك ولا داق مكة
0: بس أوري يا سيد أوري بس حجت لك أيك أنت تمسنه وانت شغل كله
1: خلاص خلاص
0: هو البعنك وكركب هو البعنك وكركب يا طيب بس أنت تمسنه وانت شغل كودي هو البعنك وكركب يا انت يا رب البعنك وبسرعة وطلعت كلاتي كيبا
1: أنا ودع مسدي بالذات اللي بالصحة كا أوقع لك وأدام حددك من فضلك بيني وبينك لا مشوار لا جنفري
0: ثلاث مرات عبد الحكاو أنا جنون مش بديك أنك بسفرنا يتسل بسفرنا يتذاكر تبلاني ها هذا بس أنا سامعك ليه سامعك ليه رب البركة حجت لك إيه حجت لك إيه وأنت شغلك شغل
1: لا لا مصدق بخاليكو هذا مصاب سنيت ناتو ما مانكاد لكن يا أخي حجت داقمت مقب ما داقم ما يتحقق الباب
0: سنين بيلك سن جمال كم دور سنين يبلاك تحزن ليك تعبك أنا جمال ربنا سامعك إن شاء الله
1: مرحبا خلاص
0: تعبك أنا جمال تعب
1: نريد بأن تصل
0: لي والله تصل لي

0: الو نوري
1: مرحبا جمال. ايوه تفضل.
0: حنا زقروب بندع دينا انت بقى كحك منا من صالحينا سنعنا
1: حكم منا دحن بقى جمال صديق دحن يلا
2: سمعني تربجي سمعني دحن تحطك
0: ابيض شويه ملاريت ما سن مرمره من يدق لهم اذا انت قدامي تربجي وقدامي تجاوطي
2: بيقى فاهم ولا
1: صحيح
0: سنه خوش يلا خلاص مرحبا.

0: أنا وعمر كحوكح مولد عيادات مثل بلندن.
1: اللي كذاب جمالته؟
0: تحمل. فتيكم سودان درف عين مثل هلا.
1: اللي قل حوكت تلقى ورجل كريت. ما لا العصر النات سندي به. عافشنا يا مهرباء جاردين كفريد اللي فيه.
0: من قسمكم مقرب لزم عبد حوكيفه.
1: كذا مع عبد من جبي قلت له حفرة أنا قل كرة تحسيك.
0: هذا هي قلب نحكم.
2: صار الله أكبر عليك. أنا ما أدري.

0: سمعي اللي ناس بوليس تطعم له وقل حوكي اصير قيس ترقى ورقل خريق بعد امان من قبل قلمي اتقبيت الحين وبيلك شفروا ما سكبنا وامن اتلي شفرنا ويمتين
1: يا هم تتاقوا ليكو بوليس وعيادة ماماتة تحكمنا لبوني هلا قيس نازح
0: دحان دي بحاري تاني بغلتين

0: زنوبه
1: مرحبا
0: كيف الحاله؟
1: مرحبا
0: اخبارك؟ زنوبه صعبه شن الله بقى وذا اخبار؟ كيف الحال؟
1: كلها
0: تمام؟ تمام
1: ما شاء الله
0: الحمد لله نعمت لك الله الحمد لله ما شاء الله
1: تمام.
0: ها اسمعيني زنوبه قلت له هوتيل نفر جديد ما سال لك عشاء
1: الم قبل حزل لي انا
0: اي كلام حلا
1: الم لايك وانا تعرات لك الم متر اي اللي ها قبل حنكات
0: ساعه تقول ما الساعه قال ساعه تراشي
1: دحاني اللي ها قدام الم لقيت الم تحزل لي
0: الم هلا جبنتي دي انها جبنت اداء بس ادالي
1: يلا مرحبا

0: ألم ألم قلت كيكون؟
1: سلمك
0: تعال عملي تعال عملي مش سكابنا بدي حنبل ها؟ أنا وشيت بس قلت هل رساك كما توقعنا سكابة بدي حكا سكاب
1: ندريس
0: ها؟ ولا تمام اللي
1: قلت الحن
0: الحمد لله سواء سكابك أنت سكابة بدي حكا
1: ساعة كم قلت؟ قلت أبحيكم
0: ساعة سبع الليلة
1: خلاص يوانا تدينا بلا لولا أنا حمام الوديكم أتساكا مثلا قيسا كان بوليس نبتحل
0: نحن إبا أمر ربك اللي هو النوت أمرنا بوليس نحنت إن شاء الله سمعني خلاص دانا زينب بون إيش قبل هالليكم إيش فيك ببيدة جيبالاتو أنت حمام بتلك على ربنا يلا قيتك بون النستي
1: يلا أنا حمام
2: كيف يا زينب اخبارك؟ تمام؟ تمام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما
3: يا هاجر شغلنا مع تأميري يا خلاتو قبليك انتو بس كواس مبلد عصمارات نتقسيكم متكامات الدروش حتى برام جاوبكم
2: دحن تدلي دمنا كان علامة صديق دحن له
3: علامة صديق ما شاء الله مفتوحين له انا ذا شوية قايس منه خليك كفرنا عربيات جلسنا
2: انا هنا محمد ريس راكبت عليكو ودي بخطر له بيلين علامة صدعوه جمالي مكرايتك ودي لك شاء
3: اليمين محمد ريس علامة صدعوه بيليك
2: كنا بيليني

0: محمد ريز مسكين ما فرات الا اللي بقول ولا حد قاوي يدي وزاد
1: الحمد لله يا زول استنى انتم دحنقكم بس ما بدنا وسم قد
0: يلا يلا خلاص يلا اسمع رفق رقم نص يتصل بك موبايل بعد تشاو
1: انتم معايا كان ليكم
0: والله هذا شعب لينا قبيرة كبنا من قبل مسجل مفقرت ان شاء الله اسمع
1: موبايل كدبالي اكاديمه
0: ايوه ايوه يلا
1: خلاص كويس.

0: ولا هوتيل كم اللي يكون أنا من أسألك؟
1: أنا ما لي جمال أسأليني. لو ولد قلت تسمع عنان ده بيوت يكوني جمال أسألي على. ها؟
0: جمال صبتو؟
1: لا جمال صبوتي هلا في أمن وأمان هلا بلا كلكم صباتي هلا لجمال. إذا سمع عني ألم أيه اللي تمكيناتك؟
0: كينات ألم مركز بوليس تيفالك.
1: يا أخي لا تو. بقى سمع عني أدي يا رب أورب له نومك. وانت اسمره فتحك من قبي اتصل بيا وكبر جمال ما سمعك من قبي هيني اسئله نبالي انت دليك
0: مي تفرك قبي قل متليني وتعد انت مامي مسليت انت وتتهاجي من لا قال لي
1: اول سبله طاب طاب قالوا سبل المدير اللي كون سب اسمراتهم كر عبد الله وصالحتهم حار الله عبد الله تري ليك زبان قديم دي ليش عبد يبنبر على ومن حود قلبنا هيني رقيامي احنا رب لك بدي
0: قسنا سنتي تبل حقه تمرك اكا مسيت انت بلت سالهم وبالهين من رمك يعني لجزاء لقليل.

0: عامل زي جليا جبي
1: حالك تليفون ده بقى حكو ما زات سير
0: حالي يكون ما
1: حالك يت من كلي كيت ندري نمي تلا ربي طابت لي
0: ليه ورعد حياتي ولد كيت عمري يا معمي من 90 ولا على ديكون من وقت حتى نسبي الحوزي
1: يا سلام قرونا انت بقول لك بلا كلمة جولة ولا تأنس من الدراسات مثل أمه أبوها من تأتيه زنديك وحكو كدان عيرة تربي فتي وقدا سبحان الله عرب بنا زمن يمين
0: إما أنا مش اللي هي تباليني تابي لكي أنا من حيث اللي ليكون مليات شكل بقى الساعة ولد عليا أنا بدرجة شوفة ده بشي من أنا دحيس من أخسر مني أخير نتبليني لكي
1: أنا هتن والدة أنا نجا والدة أنا قلت لك والدة أنا عمرت لكي ومنك مسؤولة أنا نايك لهم مني يكون عيني هم مني
0: أسك مدولت هم بي أيما خلاص عابي كيني وأدرس كيني إكيت وسنيت أمركو من هو كين مترفيني خلاص
1: أسك هليك أسك هليك قل همم بكيت سوا عندك إسكار دي أرد دي من وقت كي من قل رأيك تحز ليك
0: يما أنا محمام بي اللي ناي ما نشد اللي ناي كل أنسى تدي بي بيني ما تاني
1: والحمام اللي قليلته أكل ما تأكل كواتك والشكري ليك
0: حتى تبيع عدتي يما دي بسعوة هي ممكن ولا على عيادة لي دي بالله كان بيني ندا سكب من رأين الله ندا حمومكم من رأين الله دي ولكن مثل ما اللي عاكي أسكب وبحبر رد حد نسدد
1: نجاتي تتفاردين إيه تتفاردين بلك اللي بعنا حين أنا عبا منك والعلم حين أنا أمر أنا نبلا نكلع عن شان دري سوا مستحيل إن أدكك التأمر إيه تحسبيه نعيد نجات يا بنت

0: يا بنت نجات قصي اللي بيته روحي قصي قدام من بيتك ده الحر الا ان يكون كل المليات كده مزعوج اللي طرفه مستحيل واديه انت باينك مترمحه كله
1: كرم انت المزعوج اللي طرفه الحديه لله مرات كده تتمم كل الحبر تمثل يعني لكي
0: ومن انت تجيس حد اللي انت في العنب بليني
1: كراستير بلي نعمه ويما لبن ووالد فسيليه
0: حاسه حياتها هتني من جايسك مثلا نايك مشاكل على من سمع لك انت نجيسك ارضي ارضي من وادكي منقل رايك ومنقل رفعك
1: يا حزاني انا كله من مليات كي ترفي وترفقن قبل ترايميته

المشاهدون الأكارم، سعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. وزيرة التعليم تتفقد سير العملية التعليمية في أفعبت ونأفا. الجمعية الوطنية للصم في إريتريا تعقد مؤتمرها الخامس. حملة الطلاب التنموية تحقق نتائج مشجعة في إقليم عن سبب. عقوبات أمريكية وأوروبية تضرب شرايين اقتصاد الحرب الروسي. السعودية وتركيا وباكستان توقع اتفاقية دفاع مشترك. والمكسيك والبيرو تعاودان العلاقات الدبلوماسية. أهلا بكم. أجرت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد خلال الفترة من الثالث إلى السابع من أغسطس الجاري جولة عمل في مديريتي أفعبت ونأفا بإقليم شمال البحر الأحمر، وشملت الجولة زيارة عدد من المدارس التي تقدم خدمات تعليمية وفق أوضاع وظروف المجتمعات المحلية، من بينها مدارس أسقاق ودباديب وقروت قيح، حيث تابعت الوزيرة سير عمليتي التعليم والتعلم واطلعت على مستوى الأداء والاحتياجات القائمة، كما عقدت لقاءات مع السكان والإدارة لبحث القضايا. وخلال الجولة قدم مسؤول فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان إلى جانب مدير مديرية السيد أحمد محمد نور رجب إحاطات حول الوضع الراهن لقطاع التعليم إلى جانب أوجه النقص والتحديات التي تواجه. كما تفقدت الوزيرة عددا من المدارس الجاري تشييدها في المديرية، وبحثت مع الجهات المعنية سبل تسريع أعمال البناء واستكمالها في الوقت المناسب، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للطلاب.

ويبلغ عدد الطلاب في مدينة أفعبتا أكثر من 25,000 طالب وطالبة، بينهم أكثر من 17,000 في التعليم النظامي. وفي مديرية نافا واصلت وزيرة التعليم جولتها بزيارة مدارس صبرا والصمود وقناربة الداخلية.

إلى جهود متضافرة للتخفيف من هذه التحديات وغيرها. ويمثل المؤتمر دافعاً للاستثمار في النمو والتطور الآمنين للغة الإشارة. وصرح السيد محرت آف السحية المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن الحكومة تعمل على ضمان حصول الصم على فرص متكافئة تماثل تلك المتاحة للمواطنين الآخرين من ذوي الإعاقة. وبهذه المناسبة وجهت كل من الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب والجمعية الوطنية للمكفوفين والجمعية الوطنية لذوي الإعاقات العقلية والنمائية رسائل تضامن. وأفاد تقرير حول أعمال الجمعية في الفترة الممتدة من المؤتمر الرابع إلى المؤتمر الخامس بأنه تم إنجاز أعمال فعالة لضمان حقوق الصم، وكذلك تحسين سبل عيشهم وأوضاع القائمين على رعايتهم وتطوير لغة الإشارة وتوسيع الفرص التعليمية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي. وبعد مناقشة التقرير ودستور الجمعية، انتخب المؤتمرون لجنة تنفيذية جديدة لتتولى مهامها للسنوات الأربع المقبلة. وفي الختام، تم تنظيم معرض من قبل أعضاء الجمعية شمل الحرف اليدوية والابتكارات والتصوير الفوتوغرافي بالإضافة إلى فقرات للرقص. تأسست الجمعية الوطنية للصم عام 1998 وتضم في عضويتها نحو 30 ألف عضو على مستوى البلاد، تشكل النساء 40% منهم. تتواصل في إقليم عنسبة وتحديدا في مديريتي حقات وحلحل أنشطة الحملة الطلابية التنموية وسط نتائج وصفت بالمشجعة في عدد من مجالات العمل التنموي. وتشمل الحملة تنفيذ أعمال في الحفاظ على المياه والتربة وإنشاء الحواجز الترابية والمدرجات والعناية بالأشجار وحفر الحفر المخصصة لغرس الشتلات إلى جانب زراعة الأشجار. وأوضح منسق الحملة في مديرية حقات الأستاذ فرج محمد إدريس أن 969 طالبا وطالبة بينهم 51% من الإناث يشاركون في تنفيذ الأنشطة بإشراف خبراء الزراعة والمعلمين والمرشدين الميدانيين، مشيدا بما أبداه الطلاب من حماس وروح عالية في العمل. من جانبه أفاد اختصاصي الهندسة الزراعية في مكتب الزراعة بمديرية حقات المهندس بهيموت عين ألم بأنه تم حتى الآن تنفيذ 150 مترا مكعبا من الحواجز الترابية وإنشاء نحو كيلومتر واحد من المدرجات وصيانة أكثر من 15 كيلومترا من الطرق والعناية بنحو 2500 شجرة إلى جانب حفر 2000 حفرة مخصصة لزراعة الشتلات. وفي مديرية حلحل يشارك 700 طالب وطالبة بينهم 314 طالبة في تنفيذ أنشطة مماثلة موزعة على 4 نقاط عمل وفقا لما أوضحه منسق الحملة الأستاذ محمود أبو بكر. وأكد عدد من المعلمين المشرفين أن أهمية الحملة لا تقتصر على نتائجها الميدانية بل تمتد إلى ترسيخ قيم العمل والانضباط والمشاركة لدى الطلاب، داعين إلى توسيع برامج التشجير وتعزيز الأنشطة التنموية الطلابية. بدورهم أعرب الطلاب المشاركون عن تقديرهم للدعم والتشجيع الذي يقدم لهم من قبل المعلمين والخبراء، مؤكدين استعدادهم لمواصلة العمل وإنجاز المهام الموكلة إليهم. تم تنظيم سيمينار حول القضاء على الممارسات الضارة وفوائد برنامج الزراعة المصغرة المربحة للمشاركين في الحملة الطلابية الصيفية في مديرية غردات. وأتاح السيمينار الذي نظمه مكتب الاتحاد الوطني للمرأة والزراعة للطلاب فرصة التعلم بالتزامن مع أنشطتهم التنموية للمساهمة في إحداث تأثير إيجابي على المجتمع من خلال زيادة وعيهم بعواقب الممارسات الضارة، كما يهدف إلى رفع الوعي بفوائد وتقنيات الزراعة على نطاق صغير بحسب ما ذكره القائمون عليه. وأشار المشاركون إلى أهمية السيمينار وذكروا أنهم سيعملون على الحد من الممارسات الضارة وتوسيع برامج التنمية الزراعية. فاصل قصير ومن ثم العودة متابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، في تصعيد جديد للضغوط الغربية تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية واسعة حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا في مقدمتها عائدات قطاع الطاقة، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي عقوبات على 5 شخصيات روسية مرتبطة بالمجمع العسكري.
ويفرض مشروع القانون الأمريكي

الذي أقره مجلس الشيوخ رسوما جمركية تصل إلى 500% على الواردات الروسية بما فيها النفط والغاز، إضافة إلى الرسوم بنسبة 100% على أكبر 5 مستوردين للطاقة الروسية ومن بينهم الصين والهند، كما يتضمن عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس، ويستهدف للمرة الأولى ما يعرف بأسطول الظل الروسي. وفي بروكسل أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس فرض عقوبات على 5 شخصيات روسية مرتبطة بالمجمع العسكري في خطوة تستهدف بصورة مباشرة الأشخاص والشركات التي تدعم القدرات التصنيعية والعسكرية الروسية. وقعت السعودية وباكستان وتركيا اتفاقا دفاعيا مشتركا في مكة المكرمة على وقع تصاعد التوتر في المنطقة، والذي أدى إلى هجمات صاروخية مكثفة على دول الخليج المصدرة للنفط. وجاء في بيان مشترك أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدائي، وينص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث سيعد هجوما عليها جميعا. وقال نائب الرئيس التركي جودة يلماز إن الاتفاق لا يستهدف أي دولة بعينها. وأضاف مسؤول تركي أن الاتفاق دفاعي بحت ولا يلغي أي اتفاقات قائمة بين هذه الدول ودول أخرى. وتشعر الدول الثلاثة بقلق متزايد إزاء المواقف العسكرية العدوانية المتزايدة لكل من إسرائيل وإيران، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة الحليف المشترك للدول الثلاث إلى احتواء الاضطرابات في المنطقة والتي أدت إلى أزمة طاقة عالمية. أعلنت المكسيك والبيرو استعادة علاقاتهما الدبلوماسية بعد قطيعة استمرت منذ نوفمبر الماضي على خلفية خلاف بشأن منح مكسيكو اللجوء السياسي لرئيسة الوزراء البيروفية السابقة بيتسي تشافيز. وقالت وزارتا خارجية البلدين في بيان مشترك إن الحكومتين قررتا معاودة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد الأخذ في الاعتبار روابط الأخوة والصداقة والتعاون التاريخية التي تربط المكسيك والبيرو. وتعود جذور الخلاف إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البيرو في ديسمبر 2022، عندما حاول الرئيس السابق بيدرو كاسيول حول الكونغرس قبل أن يعزله البرلمان ويوقف أثناء توجهه إلى السفارة المكسيكية في ليما لطلب اللجوء. ومنحت المكسيك في ذلك الوقت الحماية لزوجته وأطفاله، ما تسبب في توتر متزايد مع السلطات البيروفية. وبالتزامن مع إعلان استئناف العلاقات، أكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا تشينباوم أن بيس تشافيز غادرت الجمعة الأراضي البيروفية متجهة إلى المكسيك بعد حصولها على تصريح مرور من السلطات في ليما. ووصفت هذه الخطوة بأنها بادرة حسن نية من الرئيسة البيروفية كيكو فيجوموري التي تولت مهامها في 8 يوليو. لقي 97 شخصا على الأقل مصرعهم نتيجة الفيضانات في شمال شرق الهند، وفقا لآخر حصيلة رسمية، إذ تشهد ولاية آسام واحدا من أسوأ الفيضانات منذ سنوات. وأثرت الفيضانات في آسام على ما يقرب من 170 ألف شخص، وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياهها المنازل. كذلك غمرت المياه أكثر من 14 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وهي مساحة تعادل تقريبا مرة ونصف مساحة مدينة باريس. كحال معظم أرجاء شبه القارة الهندية، تعتبر الفيضانات في ولاية آسام أمرا شائعا خلال فترة الرياح الموسمية بين يونيو وسبتمبر، عندما يفيض نهر براهما بوترا أكبر أنهار الهند والعديد من روافده. لكن خبراء يقولون إن تغير المناخ إلى جانب التنمية غير المخطط لها جيدا يزيدان من وتيرة وشدة تأثير هذه الكوارث. نهاية النشرة، هذا تذكر بأهم وأبرز العناوين. وزيرة التعليم تتفقد سر العملية التعليمية في أفا عبت ونغفا. الجمعية الوطنية للصوم في إريتريا تعقد مؤتمرها الخامس. حملة الطلاب التنموية تحقق نتائج مشجعة في إقليم عنسبة. عقوبات أمريكية وأوروبية تضرب شرايين اقتصاد الحرب الروسي.

السعودية وتركيا وباكستان توقع اتفاقية دفاع مشتركة. والمكسيك والبيرو تعاودان العلاقات الدبلوماسية. انتهت النشرة، شكرا لحسن السماع والمتابعة.

0: تتوفر للرضيع فرص الحصول على حليب الأم في وقته المناسب، وتتوفر له جميع منافع الرضاعة الطبيعية، وتؤدي الأم عملها بارتياح واطمئنان.
1: بدعم من الحكومة وبالجهود المتواصلة من المؤسسات الصحية والمجتمع المدني والجهود الفردية، يتم توفير الحضانة للرضع في مواقع العمل، بما يمكن الأمهات من الاطمئنان على أطفالهن وهن يؤدين عملهن بالقرب منهم، ويمكنهن من إرضاع أطفالهن، وهكذا نضمن أداء العمل وسلامة الأجيال.

0: ما عسى دا سدلنا اخ مالتي ها اوكي عسى توطي اخاكي صحبو ابدا رعاو لسي خاخات ماري كنديك بلي
1: حمشاي
0: حمشاي نفقت ديخي ما بل كندي وطيخي
1: شابعيت
0: براو زغوالي حجي ابزي غاري اكندي تفلطي عندي خزي انا هي هالو قولو كن قدمي اسي انت يالك انقل انقل لي تاوي قالي تليك
1: انقل انقل لي تاي حنقل حنقل لي تاي
0: سناف سنايت
1: شح اقار زي بالله شح يا انت
0: اقار دي بالله شح انت اقار دي بالله ازدي تدرري تدرري ملسيا
1: انجرا
0: اقار يا بالله بزح بعين حقها
1: شح
0: وارس خليت لا تكره
1: حرس الى صبر زيت يا
0: حرس الى ثاني وتسع بسان تا
1: مرفق
0: يابا حق خبره براو حج نجمري راي راي بلا نجمري حج تقري راي ابو قطر حدا بيت تمرت صورة راي بيت تمرتي صورة ابو قطر حدا حزيا ابو قطر غلطه سرعته موزنو ازي كوركوريشن ريتن زرعتن دبلوا قطر ثلاثه حاولتي تنكتات ابات دركباين بعد الجاغوار زين او قطري اربعته مقابر حربنياتات حزي اربعته او قطره همشته مقعزيا اجمال ندير قل مقعزيا ق ابرسخ او قطري شدوشته ريفرندم دهرنا صنت بريفرندم ارترا نزبان ديرام بلبلاتا زغالي اراي او قطره شو عتره ناي صبا كبتي ها هراي او قطر شو مانتا تقادلتي حسكيا الو ابرس الله دير مرات قطر حجي شو مانتا ابزق بريا نقدمي تغطي قبريا شو مانتا خيط حواس انا شو مانتا تاينيرا
1: تقادلتي
0: ديوم قدم نيرا موارساي
1: وارساي
0: ها نانا
1: تقادلتي
0: واه حرايه مارساي وريسه موراس كوي هرايسك تقادلت نيرا مسلني كما دي حكي كنت غلا تمامين ورسا سا سا ساسك تقادلتي عمر تقادلتي براوزا قالي بوتر شمون تعتي خلص شط بلخ عندك انا حاجه حنتي سدي حاده تاينيرا اب قطر حاده مس مصت تملسي تاينيرا
1: بيت مرتي صورا
0: اب قطر حاده بيت تمرت صورا ابي يدرك بيت مرت صورا قدام سا سا ح ح
1: سحل
0: ها اب سحل زي زيرو رو رو اب زيرو زيرو يتبال تخسفلت اني خذا بالي فلت حجي بيت مرت صورا قدام تمهارو بيت مرت صورا اب سحل اب زيرو نيرو راي بيت مرت صورا راي خمس عامات كاخذ علي بعنا بيت مرت صورا هراي قصل حجي قدغنا قصلي حموشته قال لك حموشته
1: تقادلتي
0: ها
1: تقادلتي
0: حموشته زخو
1: مقعز
0: ها
1: مقعز
0: مقعز انا من نير انت مقعز
1: لا يقمال
0: ها
1: اقمال
0: دي من زوره نير من قطط نير قدم من قطط نير تقا
1: تقا
0: ها تقا
1: تقادلتن
0: دق سبات تقادلتن براو صبق يخدلخ دق سبات بغوتهم جبار كون خلو تجادل كون خلو دق سبات او كمان دق سبات نوله بتعم نفعت زغالي دق سبات يوم طبق الله هره صعب عندك انا ربعتي ثلاثه انا بمشي خلخ حج سقع حجي سوسا مرامتي حجي ربعتي تانيرا اب شوعته قصر شوعته تانيرا قصر شوعته قلطفي اجوي بو
1: ناي صباكتي
0: بو وي ناي صباكتي براو زغاري بتعمر يا اخي با با با با با هراي صاحب حجي حمشيتي حمشيتي قطر شدشت نغرخا قطري هراي شدشت يا اخي صعيب كدالله قطر شدشت تاينيرا قلتف قطر شدشت ريفرندم تاي مالك ريفرندم زاكوالي
1: ريفرندم دحنا صنت ايشا زوتت ان بانديرا ايشا ختمبلبل
0: من تختمبلبل ريفرندم براو مخنياتسو كوتا غادلت بحال بوم بوم بوم ما بلا

مس بلعت ملو رأست أمانت أم حورات ريت نغنم حجي زبدها زنبرة نقرون كتفتن جمرت نعا فتفت زبليو جن ليمر فرق أنا عدميوم أب قرب سلازح الفوا محوار كتلا مدالوا نزوم ليمر مكتتال نايمولو معالت السرحيو حدستي استرغبو ليمرون أبزغون أوان نابز ما أكل كموص يخلو إذا حجي نابز ما أكل تتأمبيرا زلان إشتي ليمر كل تورحي إدمز قبلات كوينة كابت ديع فاليوم يوم بزي حقا ومقدي كشيط وحاسيوم أونزو بحركان قيلة حلنا زي ولوم سبات نزوم نقاشتو كاب صدرون فلاليوم كشيط وهم بمحسابهم أزيوزوك هي كايبل إزي أكو أزيان إشتيا زلا كابس أبات أبانا يدي أفليوم كم زغفة ديوا قبوع الكونن لك أكم دك سوات كويم يبل إتهم بزيحي قاو شغط نام نايولك إغزاو تزيشيوت أليمر كحامون كدخمون يوم زرعيو حادة كابس ألست أليمر أوشت إشدشت أوارح زي من الإغزية يموت إتزيحي زندما ولا أخوة إزوم عليتي بزح انت تسعروا لا اذا حداش اتوت ليمر بزح كيت انحت كنت موجود يا ترى نو اونزو كان زي زعما سلكونات كفطر كله مدحنا على ليمر اقدس نتون سرحوا بقبو كسلاسل كم زلهونيو زي زخخرو

0: تحري بزح فتنة أسارة قبل على ديبت منظر دمان الانجليزي عزي تحبسة
1: واو
0: إزي نتقبر خاز غتصل نهي وطا قعزو عبسو قميو مريت مسمسي أنزون مسارحتون نعلالن تقوطان زخوين نتاق زيلوهم أنزو عبز السرح نخدل قل كاب سدرا بيتو تفالي يزركب نبعالت بيتو كرئي انت الأخوينو مجد كلتا معالتي كوكو عزالو عب كارباق زيقن أنزو زحقو سدينا سمعا بعالت بيتو نبسو تقولي عزالا لتقوال عمز تولده سبيتو نابز مأكل كتصم بريع كساب شعبن أدهبو عبزونجو جلال لي مريو كخوين
2: أوزي تسمعنا زي
3: باي باي مالي
4: داش أشكر
5: مولفا كازي مرين
6: نعم

سلام كاميرا نيغوم زي خبركم تغطى تلتي مروات اير تيف بعف الشات غطى تلتي مرب لسا سبورت ما في اللاي مرب لسا سبورت سنة لهم سومن ون استفلالي سبورت او يتحسو تازل لهم نقص مروات حيزانا باخم بساعات غريبا لهم نمكتالكم بخبري نعدمنا فلماكن كم تلومود مربنا بدر في كم فيلم

عزو سلامتنا تقبلوا فنونا أم كثالة تركب بزغاوركم تعزبتنا كما يتوعلو فرق معلتنا فرقان أخيلون اللوم غدام شمونتنا حساس سدالوها هاقرون أهقرون زينتات حزولكم قريبة زلغو أرسي ماس مرومي نمك